آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: دايماً اللي بتطلع يشاهد بدو يعمر.
1: اه
0: بتعمر له
1: يكرم. اه

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

عيوني على عيون سود وعلى أغني يا ليل الليل المال وحدود.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

تغزل عم تغزل عجبها عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك

0: العشرة عدلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل ما على نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلطي.
1: أنا معذرة.
3: بتعرفي شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز بلبنان والدول المجاورة، بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية، الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ بتوقيت لبنان الساعة 7:05، مستمرين لبعد العشرة بشوي بتوقيت لبنان، لبنان، لبنان. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه نحن وياكم على مشارف الويكند بنوضعه بتصرف الوطن، وطننا لبنان. بلبنان وبما يتعلق بلبنان، المفاوضات مستمرة، يبدو أنه مش عاطل الأمور. خلينا نشوف شو بده يصير اليوم باليوم الثاني من المفاوضات. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية، السفير كرم، العميد الملحق العسكري بأمريكا، الملحق العسكري اللبناني، والسفيرة اللبنانية بأمريكا. الله ينصر السلم والأمان بوطننا لبنان، هذا اللي منتمنيه. وبدنا نكون دايما متفائلين بالخير، الخير بده يجي، ما في شر بيدوم، لا يدوم الشر ولن يدوم الشر. قولوا الله، ثقافتنا باقية، حبنا لأرزة لبنان باقي، محبتنا لهالوطن باقية، قوانا الأمنية الشرعية بإذن الله باقية، ورح تتعزز أكتر وأكتر ببيروت الإدارية وبكل لبنان، وسيهزم الشر. اللهم أهزم الأشرار في وطن لبنان وأعداء لبنان الداخليين والخارجيين، اللهم هزمهم، آمين. اللهم بدد شملهم، آمين. شو عم بصير بوطننا لبنان؟ جنون. شفتوا الفيديو مبارح بمنطقة النعمة، إشكال حصل بين عائلة أبو الفوز وعدد من الشباب، الشبان يعني شباب، تطور الخلاف وصار في سيارة اقتحمت عليهم للعاملين مشكل ومش تبكين مع بعضهم، ودعست على ناس وتخطتهم، ما بعرف إذا ماتوا يعني، في شخص على الأقل ممكن يكون توفى من النزيف. على كل حفلة جنون يعني، بنسمعهم هيدول إنه سيارة بتقتحم احتفال ببرات لبنان، ولكن بالنعمة هون جنوب بيروت بشوي صغيرة. آخ يا بلد لبنان، مناسبات ثقافية اجتماعية تربوية من جميع النواحي، واحتفال كمان بعودة مطار بيروت أكتر وأكتر، وبعودة شركة طيران الشرق الأوسط لافتتاح خط مباشر بين بيروت وبرلين. كل هالإشياء هايدي بدنا نضل متفائلين فيها بالخير، وبدنا نقول الله يهزمك يا شر، والله يدخل الفرح لوطننا لبنان. قولوا الله وقولوا أمين. خلينا نبلش سوا أنا وياكم بأغنية اللي اخترت لكم إياها، أندريا بوتشيلي، بيسامي بيسامي موتشو.
1: On the next piece I have many memories. 30 years ago I played in the piano bar. I was much younger than now. And among the songs that I did, I sang always this beautiful song.

0: Andrea Bocelli. احتفالية live كانت.
1: Thank you. Consuelo Velasquez.
0: Gracias.
1: Great afternoon.
0: سنة 2006 بلاس فيغاس ريزورت بأمريكا. نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. نبقى مع الإيطاليان فايبز. موسيقى بحر متوسطية من البحر المتوسط. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. رقم ينتهي بالسبعة 785. بعت لنا فيديو زميلي سابين. نسمع سوا.
2: ويا شماتت أفخاي فيك يا نعيم. آخ يا رب أنت الشايف كل شيء. عطينا الصبر. فولنا بطولات وانتفخنا صراحة. يا فضل الله احترم عقولنا يا زلمة. البطيخة سقعت بنهر الليطانة والجماعة عم يعملوا بيكنيك وانت بعدك لولا المقاومة لكانت إسرائيل ببيروت. طيب وهلأ وينا؟ نبش عليها بين الملفات اللي بتضلك نتاعة تحت باطك ولا يوم جابت نتيجة. جر جر جر جر جر جر جر كل الوقت. أما الشيخ نعيم هون الحلم. ستاند اب كوميدي عالحل قبل المفاوضات. يا ويلكن هيدا سلاح صاحب الزمان. خط أحمر ممنوع اللمس واللي بقرب منه نقطع له إيده وما منسلمه إلا للمهدي هالخزعبلات. بعد المفاوضات يا جماعة شو بكم؟ هيدا سلاح شأن داخلي. السلاح من يوم يوم وشأن داخلي. إن كنت ناسي أفكرك. ويا شماتة أفخاي فيك يا نعيم. الجماعة صاروا عم يسبحوا بنهر الليطاني وإذا بتضلك هيك رح تشوفهم عم يسبحوا بنهر الغدير وعم بيطلبوا منك أرجيلة. يا شيخ يا شيخ نحن شبعنا حكي والجماعة شبعوا بطيخ ومشاوي على طراف النهر. والسيد يا حرام على السيد شو عم بيصير فيه. اللهم لا شمات.
0: إذن الزميلي سابين يوسف وجزء من مداخلاتها الدايمة اللي عم نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان. عجبتني فكرة إن كنت ناسي أفكرك. بلكي نسمعها بعد شوي. إن كنت ناسي أفكرك. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقاله الأسبوعي اليوم بعنوان المفاوضات بين واشنطن والضاحية الجزء الأول. يتفاوضون في واشنطن وعلى أي قاعدة يتفاوضون؟ على قاعدة ما قيل عن الزوجين الأمريكيين، يختلفان في النهار ويتصالحان في الليل. هل يتصالحون في واشنطن ويختلفون في الضاحية الجنوبية؟ وعلى أي قاعدة في الضاحية يتفاوضون؟ على قاعدة الوعد الذي حددته الجارية السكرة لأمير المؤمنين، كلام الليل يمحوه النهار؟ يضيف الأستاذ جوزيف الهاشم، قرأت تصريحا لنائب من حزب الله يقول المفاوضات هي تحالف بين السلطة والإسرائيلي لقتلنا وسنواجهه كما نواجه إسرائيل تماما. ولأن عقدة المفاوضات الكبرى في واشنطن كما في الضاحية هي سلاح حزب الله الذي يشكل ألعوبة الشيطان بين الحرب والسلم، فقد أعلن حزب الله أن بين هذا السلاح والأرواح زواجا مارونيا لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بالموت، وبهذا يصبح لهذا السلاح فضل على السلم الأهلي لأنه لا يقطع الصلة بين الحزب والموارنة. إلى آخر المقال. ينهيه الأستاذ جوزيف الهاشم، سؤال إلى كلكم جميعا، كلكم يعني كلكم، ألا يكفيه لبنان ما سطر على صفحات تاريخه من دم على مدى عقود وعقود؟ وهل يحق لكم أن تورثوا أبناءكم ما ورثناه ليظلوا بين حين وآخر يتقاتلون أحزابا وطوائف على اقتسام الفردوس ويحملون الرفوش والنعوش لدفن الهياكل العظمية وبقايا الجماجم؟ المفاوضات بين واشنطن والضاحية، أكيد يقصد بالضاحية ضاحية بيروت الجنوبية وهي معقل حزب الله. الوزير السابق جوزيف الهاشم بصفحة 3 من صحيفة الجمهورية، فيكم تشتروها من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. تحية لمدير الصحيفة والمشرف عليها الزميل جورج سولاج. شلومو شاينو آحو جورجي سولاج. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 بعت لي ما بعرف إذا صحيح هيدا للفنان الذي لا يموت زياد الرحباني، إيه مزبوط، بيقول في أي نصر هيدا يا خوريو. يلا زياد بنسمعه.
3: أي نصر يا عمي، أي نصر يا خليقة، صامدين حتى النصر، أي نصر يا ترين، عهيك شبيه ولا وليه هاي حتى حرب ما رح يسموها، عهيك خطط عسكرية بتشبه صينية الكبة بصينية وتقيلة قد ما فيها برغل وهبل، حتى النصر أي نصر له، والنصر لنا ومقاومة حتى النصر، أي نصر يا خوريو، بمفاهيم فرجني نصر واحد مثل اللي عم تحكي عنه، بركي ما عجب ما عجبنا يعني إذا نصمد معكم كل هالوقت، حتى النصر والنصر للصامدين، أي النصر كيفولك مربوع ولا طويل كيفولك، ثورة حتى النصر كمان لقطة من هوليك، صمود حتى النصر بالأصل، لبنان لبنان هو هذا، لبنان أي شو دينه نصر، تعرف شو طلع نصر هذا وحياتك، طلع واحد من بيت نصر وما قادرين يعيشوا بلاش، واحد من بيت نصر زلمة عايشين على حسابه، ايه والله، واحد من بيت نصر مدربز وقصير وعينك تشوف والله منظر عليه عطيل البعيد وما بيسوى نقله وبيلدغ بره وبيلدغ والميم بيقولها نون والنون بيقولها ميم وبيلدغ بالصاد كمان، شو اسمه هو نصر اللي اسمه ما بيعرفوه وعم بيقاتل هداك بيسبيله.
0: نعم زياد الرحباني، ومن له أذنان سامعتان فليسمع. صباح الخير زياد. صباح الخير مستمعي جبل لبنان بلبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار. البروفيسور إبراهيم نجار قال لصحيفة الديار: ندعو لقانون عفو غير شامل مبني على أسباب موجبة وواضحة. عن قانون العفو العام قال الأستاذ البروفيسور إبراهيم نجار: إن القانون أمام إشكالية كبرى، واعتبر أن هذه الإشكالية تتركز في الفئات التي سيشملها، فهل هم المتهمون بالإرهاب أو الذين ذبحوا جنود الجيش اللبناني أو الذين ذهبوا إلى إسرائيل قصراً أم الذين عبثوا بأموال المودعين في المصارف أم المجرمين والمهربين والفاسدون أم قاتل بشير الجميل أم المتوارون عن العدالة أو القواتيون الموجودون خارج لبنان؟ ومن خلال هذه التساؤلات تبرز الإشكالية. إلى آخر الحديث. بنهاية كمان هالحديث: ولكل هذه الأسباب اللي ذكرنا جزء منها سابقا، يعتقد البروفيسور الوزير السابق إبراهيم نجار أننا في بلد يجعل من ثقافة الإفلات من العقاب مسألة حضارية، وهذا ينافي حقوق الإنسان، لأنه في غياب العقاب تكون الدولة غائبة، وعندما لا يكون هناك عقاب لن تكون هناك جدية في الدولة، حيث سيكون الوضع يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب، وهذا عيب. يسعد صباحك الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار، المستمع الدائم لإذاعة جبل لبنان، واليوم فيكن تابعوا حديثه في صحيفة الديار صفحة 3، اللقاء أجرى الزميل فادي عيد. فيكن تشتروا صحيفة الديار من المكتبات اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون مع وقفة فنية ومنتابع سوا كمان رسائلكم الصوتية. قبل البريك يلا خلينا ناخد رسالة 20 ثانية و40 ثانية سبقتها واحدة تانية. يلا
4: طبعاً كان استاذ يعطيك ألف عافية خي جوني، والله اللي عم بيصير ببلدنا جرام، يعني اللي صار امبارح بالنعمة تقدير، هيدا الزلمة مش مفروض كان ينام ببيته، يعني مفروض ينجابوا على الحبس فورا مع خبيط. شو يعني هادي العالم؟ شو بسينات هاي بشر يا عم؟ ومشاكل هون ومشاكل هون وتقدير، وما بعرف هيدا البلد اي متى بيزبط. وعلى فكرة حلوة هيدي الغنية، كان يغنيها عباس شاهين، بس أنا لما أشوفه إن شاء الله يجي يوم يزبط لبنان. أي متى اليوم ما حدا بيعرف. يعطيك ألف عافية خي جوني. بدي أقول لك مرسي لأنه تابعت قصة هيدي الزفت يلي حكيتك عنها بين زوم كيل وزوم مصبح، مشي الحال واليوم عم بزفتوها. نحن ممنونينك خي جوني، ما في شاغل من قلك عنا إلا وبيمشي الحال فيه. عن جد أنت ضابط شرف، يعطيك ألف عافية.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد مستمعنا العزيز يا شربل، ومر شربل يحميك. بكل الأحوال تابعنا الموضوع، ويبدو كمان مثل ما عم نخبركن أنه في ورشة مهمة كتير كتير، ورشة مهمة عم بتصير وعم تعملها وعم بتقوم فيها بلدية زوق مصبح بكل الطرقات المواكبة والمحيطة والداخلية والخارجية بزوق مصبح. فيعطيهم ألف عافية بلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر، برافو عليكم، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. عم بصير في عمليات برش للزفت، تزفيت، كمان إصلاح الأساطيل أو البنى التحتية المتضررة أو يعني اللي صار عليها قدم بالزمن. برافو. وفي عنا كمان الأسبوع المقبل افتتاح مهم جدا وحلو، وندعيكم كلكم سوا تكونوا معنا. افتتاح حديقة باسم الشارع اللي أنا ساكن فيه، شارع حقلة الذهب. حلو، اسم على مسمى، حديقة حقلة الذهب سيتم افتتاحها من قبل بلدية زوق مصبح الأسبوع المقبل. والدعوة لكم كلكم كونوا معنا. مثل كمان قريبا جدا رح نفتتح درب المشي من زوق مصبح صعودا نحو جعيتا والمناطق المجاورة مثل زكريت وضبي. برافو. إذن عبر إذاعة جبل لبنان المجلس البلدي بزوق مصبح داعيكم لإعادة افتتاح وتأهيل حديقة حقلة الذهب بأدونيس قرب مدرسة ليسي دوفيل أو حد بيتي تأهيلة وترميمة. برافو عليكم، تسلم دياتكم. الخميس المقبل 28 أيار الساعة 6 بعد الظهر، ورح نكون سوا أنا وياكم معا لأجل زوق مصبح خضراء. الله يكبر وجبكم. إلي توفيق صابر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بخدمة زوق مصبح وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
7: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
7: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
7: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويك اند. جمعة مباركة للجميع. رسالة صوتية.
1: صباح الخير مسيو توني، صباح الخير لك المستمعي جبل لبنان. أنا بس حب هيك حط نقاط على الحروف بموضوع المفاوضات. المفاوضات هيدي أكيد رح تكون خير للبنان. بإيران مش الحال، وبالصين مش الحال، ونحن بلبنان بعدنا منقول إنه ما بدنا مفاوضات، هيدي خيانة وصهاينة وإلى ما هنالك. أكيد هيدي رح تكون خنجر بخسرتها لحزب الله، وأكيد بهالمفاوضات رح نوصل للسلام. وأكيد 100% ما مننسى التحية الكبيرة لرئيس جمهوريتنا العظيم يلي عم بحاول على طول يطفي هالنار. نعم. نار الحرب بيوصلنا لدرب الأمان.
0: يسعد صباحك المربية الأستاذة رولا جعجع، إليك ولتلاميذك ولزملائك بالمدرسة ولأهلنا ببلدة برقة البقاعية الحبيبة برقة. ما رأت من صوبكم الأسبوع الماضي، وصلينا بسيدة بشويت وبرقة وربيعة وبتدعي ونبحة المحفارة وعيناتها مسقة رأس سيدنا المطران يوحنون رحمي حسيوم يقرو حنا رحمي. يلا تحية لأهلنا بالبقاع اللي عم يسمعونا على 87.7 ميجا هرتز FM. تحية لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان فقلكم صباح الخير من جريس الخوري.
2: صباح الخير يا خي جوني، صباح الخير يا حبيب قلبي، صباح الخير يا ريس يا كبير، يا صوتك عالي.
0: يا هلا يا هلا، وانت صوتك العالي. جريس الخوري ابن بلدة بريح الشوف الحبيبي، تحية لألك ولمدامتك ولكل الأشخاص المحبين واللي موجودين بالحازمية شارع مروكوز. جريس الخوري يعطيك ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا سوا نتوقف، بما أنه زميلتنا سابين يوسف كانت عم تقله لجماعة حزب إيران وعملاء إيران بلبنان أنه إن كنت ناسي أفكرك، لبعض المسؤولين ناسيين حالهم ما موجودين باللالالاند، بقى أوحت لي وأوحت لكم بإن كنت ناسي أفكرك، أغنية غنوها كتير من الفنانين. خلينا نسمعها اليوم بصوت السيدة مشلين خليفة المطربة اللبنانية اللي منفتخر فيها، وبصوت الرائع الصوت الألماسي المتكسر، صوت الألماس مشلين خليفة. الصوت الألماسي الرائع

المطربة السيدة ميشلين خليفة، الصوت اللبناني الماسي، جبل لبنان، إذاعة الأصالة.

0: الأصالة اللبنانية، جبل لبنان وصوت السيدة مشلي خليفة. إن كنت ناسي أفكرك. مشلي خليفة معنا على السماء، يسعد صباحك من إذاعة جبل لبنان باسم كل المستمعين، كمان من المستمعين المتابعين لأصواتكم العالية من جبل لبنان. وأكيد السيدة مشلي خليفة إلى آراء بالوطن، بالسياسة، بالفن، بكل شيء، ومنحب نسمع صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. المطربة مشلين خليفة، صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل الأشخاص الموجودين خارج لبنان عم يسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. أهلنا بالقارة الأمريكية، يسعد صباحكم يا رب. 03-444-037 ورسالة.
1: صباحو السادة، صباحك صباح المستمعين كلهم. بدي شيء هيك غنية لفيروز، بتقول تعب لا تجي. يسعد لي صباحك صباح المستمعين.
0: طيب بشرفك، سمعت هلا كيف طلع صوتي وصوتك مكسجين مع بعضهم؟ يعقوب يعقوب، يسعد لي صباحك. يا بليز بترجيكم، يعني أناديكم، أبوس أيديكم وأبوس جبينكم لما بتسجلوا رسائل وبتبعتون الراديو يكون زيرو الليفل بالسيارة أو بالبيت أو بالمكتب، مطرح ما بتكونوا، لأنه بدي صوتكم يطلع عالي. ما أنا بيلهيني صوتي لما بسمعه أو صوت مستمع بيكون يعني جاي بالتسجيل، بيلهيني إنه هذا أي ساعة بعت الرسالة للمستمع. بليز الله يرضى عليكم، مشان هيك يعوب يعوب بون ويكات. يا شكرا على عدم التقيد بالمحبة والتعليمات اللي بطلبها منكم وبترجاكم. وطوا صوت الراديو على الآخر بس تسجلوا، وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني لبنان؟

0: على مشارف الويك اند وكل ايام الاسبوع. شركه لبنانيه بتصرفكم ضمن اطار الشرعيه اللبنانيه. ويش ماني لبنان. ويش ماني بتصرفكم بكل فروعه 1020 فرع وبيرحبوا فيكم. وفي فروع بتفتح ايام الاحد وسبعة ايام بالاسبوع من ساعه الصباح لغاية الساعة 10 المساء. نعم ويش ماني بتصرف الوطن واللبنانيين بلبنان والخارج. وبشهر أيار استعمالكم لويش ماني فيزا كارد بيخليكم تحصلوا على حصومات كتير كبيرة. جايست حلوة يعني حصومات بين 5-10-15-20% بالعديد من المؤسسات اللبنانية. ويش كارد ماي بروموشن لشهر ماي. صالح جولوري برزنتيل اند الطايف جروب سول سبا حلاك باربر اند سبا ريانز بيوتيفول هومز باربيز اذن كمان باربيز سبورتس اكسبرتس دي فاكتو اوكبري بيتك هاسك تايرز اند مور والعديد من المؤسسات. حصومات ديسكاونت لمستعملي ويش فيزا كارد. ويش كارد بتصرفكم فيكم تحصلوا عليه من خلال التواصل مع موظفي وموظفات ويش ماني بكل المناطق اللبنانية. داونلود ويش ماني أب كمان وعرفوا الأشياء الحلوة كتير من خلال زيرو كاش أوت فيز وزيرو سنت. من السعودية من دول الخليج فيكن تحولوا وتتلقوا بدون دفع أي رسوم على تحويل مجانية. من السعودية مثلاً تدفعوا مبلغ ريال واحد 1 ريال سعودي ريال. كل الأشخاص الموجودين بالمملكة العربية السعودية KSA to Lebanon 1 ريال على المعاملة من السعودية وزيرو كاش أوت فيز من لبنان. ما بتدفعوا أي متوجبات وبتقبضوا المصاري بكاملة بلبنان. Your pay. You are pay. عبر وبالتعاون مع ويش ماني لغاية أيام محدودة. على كل التفاصيل موجودة عند الشباب والصبايا. في عروض بتكون انتهت. في عروض مستمرة مثلاً لبكرة. في عروض تنتهي اليوم عشية. فيكن تستفيدوا مثلا اليوم receive money via كريم باي من دولة الإمارات cash out for free with zero fees UAE to Lebanon. اليوم آخر نهار مثل ما قلت لكم في عروضات بلشت مستمرة لآخر الشهر. العرض اليوم الأخير هلأ بتستفيدوا من خلال التحويل من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر كريم باي with no fees. يعني ما في لا السندر ولا الريسيفر بيدفع. اليوم آخر نهار استفيدوا. حتى بعدين لما بكون في كاش أوت عليها بكون مبالغ بسيطة لأنه ويش ماني بخدمتكم بكل شرعية وتحت جناح الشرعية وبإشراف مصرف لبنان. ويش ماني بون ويكند لكم من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير هي جوني وليس صباحك وصباح صباح المستمعين الموجودين اللي عم يسمعونا. يلا هيدا انذار عم تصبح بكير والله يسعد صباحك.
0: نعم وردنا شوي اكيد فيكم تشوفوها على جبل لبنان ابلكيشن. انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية، وعو للمدعو نعيم قاسم باشا الجزار، وعو باللالا لاند. اليوم انضمت شبريحة والحميدية بقضاء صور، زوق المفدي المعشوق ومنطقة الحوش بصور. كل هالمناطق هيدي يجب اخلاقها. يلا قولوا الله، قول الله إذا بتعبد الله وبتحب وطنك لبنان يا كاره الوطن عميل إيران أنت وحزبك. صباح الخير من المستمعة ريما، بون ويكند يا ريما، وإذا في أي قضية بعتي لنا رسالة صوتية. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس بلدية بعكفرة ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، بمتابعة وتكليف من سعادة النائب ستريدا طو جعجع، زار وفد معالي وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي في مكتبه في الوزارة. هالوفد ضم النائب السابق جوزيف سحاق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف ورؤساء بلديات قضاء بشري. استعرض المجتمعون سلسلة من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحة التي تهم بلدات قضاء بشري، مع التركيز على احتياجات الأهالي في قطاعي المياه والطاقة. من جهته أبدى وزير الطاقة والمياه الأستاذ جوزيف صدي تجاوباً لافتاً مع المطالب المطروحة، وأكد التزام وزارة الطاقة بمتابعة هذه الملفات وتأمين الحلول السريعة بالتنسيق مع البلديات المعنية واتحاد بلدية قضاء بشري. في ختام هذا اللقاء شدد الوفد على ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع الوزارة بما يضمن تعزيز التنمية المحلية وتطوير الخدمات الأساسية في قضاء بشري. تحية للنائب السابق جوزيف سحاق، رؤساء بلدية قضاء بشري ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف. الوزير جوزيف الصدي أكيد لا يألو جهدا بسبيل خدمة وطنه لبنان، وعم يخدم مستمعي إذاعة جبل لبنان بكل محبة عبر مستشاره جورج العقوري. أستاذ إلي حنا مخلوف الله يحميكن يحمي سعيكن. تحية لسعادة النائب ستريدة طوء جعجع وكل المحبين للبنان وشرعية لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. موقع شركات ومصانع في لبنان Factories in Lebanon، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكم ومنتجات الشركات والمصانع اللبنانية، نفتخر فيكم. factoriesinlebanon.com الأول في لبنان من حيث خدمات السوشيال ميديا وعلى مجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. وها نحن ذا عدنا وبدنا بكل تفاؤل نكمل مسيرتنا. أكيد مستمعي جبل لبنان وتميزن، اتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة في factoriesinlebanon.com مدام جيهان عساف على الرقم 78-940-117 78-940-117 مدام جيهان عساف بخدمة وطن لبنان بكل محبة، بخدمة الصناعة اللبنانية والمنتجات اللبنانية. factoriesinlebanon.com صوتك عالي جبل لبنان. وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص ضيف تلفزيون لبنان الثلاثاء المقبل. بنسمع سوا 40 ثانية لبروموسيون عبر إذاعة جبل لبنان.
2: حرية تعبير رقمية، وكيف يضبط خطاب حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان.
0: إذن الثلاثاء المقبل تلفزيون لبنان، الوزير الدكتور بول مرقص ماذا سيعلن، ماذا سيكون وسيعلن من مواقف، منتبع أكيد ومنتبع كل أخباره لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص. منقل له بون ويكاند نحن وياكم من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك صغير ومنرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مشاريع تنموية اجتماعية نفتخر فيها نحن وياكم وأهلنا بمدينة الشويفات. أطلقت بلدية مدينة الشويفات مشروع البرنامج الصحي المتنقل, وهو عبارة عن عيادة متنقلة مجهزة لإجراء عدد من الفحوصات والمعاينات الطبية للمواطنين وبإشراف طاقم طبي متخصص بداخل العيادة النقالة. للمناسبة أكد رئيس بلدية الشويفات الأستاذ نضال الجردي أهمية هذه المبادرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون, وأعلن أن هذه العيادة النقالة تشكل مشروعا صحيا متكاملا وسيتواصل عملها في سياق تعزيز الرعاية الصحية, وشكر دعم رئيسة المنتدى النسائي اللبناني الأميرة زينة أرسلان لهذه المبادرة. من المقرر أن هالعيادة تتنقل ببلدات محافظة جبل لبنان في جدول زمني منخبركم عنه تباعا عبر إذاعة جبل لبنان, أعدته اللجنة الصحية ببلدية الشويفات بالتعاون مع المنتدى النسائي اللبناني. بيهدف هالشي هيدا للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لألن بمحافظة جبل لبنان, يعني مش بس بشويفات, الله يكبر وجبهم. وفي هذا الإطار أثنت السيدة رولا حيدر ممثلة المنتدى على دور بلدية شويفات لرعايتها هذه الحملة. هالعيادة مقدمة من الجمعية الإيطالية, الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب AISPO, وهالعيادة مجهزة بكل المعدات الطبية اللازمة, وتولت بلدية شويفات تركيب الأجهزة المعلوماتية وتشغيلها وتجهيزها لوضع هالمشروع قيد التنفيذ. برافو بلدية مدينة شويفات, مشروع البرنامج الصحي المتنقل وعيادة متنقلة بشويفات وبجبل لبنان. أستاذ نضال الجردي رئيس البلدية, الله يعطيك ألف عافية, أنت وأعضاء المجلس البلدي واللجان المتخصصة, وتحية لكل الأشخاص كمان اللي بيتبرعوا وبيقوموا بأعمال رائعة جداً بسبيل وطن لبنان, ومنهم الأميرة زينة أرسلان رئيسة المنتدى النسائي اللبناني. هيدا لبنان, هيدي ثقافة الحياة والمحبة والاجتماعيات والتضامن بين بعضنا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن امبارح إشكال بمنطقة الناعمة, للأسف يعني ما بعرف إذا وصلكم الفيديو, بس شيء مؤسف جدا. إشكال يعني في مبدئيا طرف من الأطراف عائلة أبو الفوز وعدد من الشباب بالمنطقة بمنطقة الناعمة, تطور الخلاف وصار في عملية دهس, يعني سيارة ضربتهم للمجتمعين وأصابت أكثر من 10 أشخاص. الفيديو شيء مخيف جدا, ولما طلع على إحدى النساء وأكثر من مرة ورجال طلع عليهم عربش عليهم بدوليبه ونزلوا برموا تحت السيارة, يعني أكيد تكسرت عظامهم. خلينا نسمع الصرخات المؤسفة يعني للخلاف اللي أسفر عن عملية دهس, والله يشفيهم إذا مش كلمة الله يرحمهم كمان للنصابه.

0: يعني هذا الشخص اللي دهس الأشخاص وصدمهم يعني عمدا بتعمد. يا حرام يا حرام، يعني على الأقل في جريح عم ينزف دم من رأسه، الله يستر إنه ما يكون توفى. هذا الشخص لازم ينكمش، صاحب الجيب الأسود اللي دهسهم لازم ينكمش وينجلد وينعدم. يعني أوقات نطلع من تيابنا مثل ما بيقولوا، ومنقول إنه الله لا يوفقهم هالأشخاص اللي مجرمين بي بي بي بي بالعمق. يا حرام أهل هالضحية، خاصة الضحية اللي أكتر شيء منصاب للأسف، مش عارفين شو بدهم يعملوا، كمان مش مسترجيين يحركوه لأنه أكيد تكسر كله سوا. هيدا اللي صار بمنطقة شويفات. أخ يا بلد لبنان، ورجعوا كملوا. يعني المؤسف بالموضوع أنه في ضحية عم يتلوى من الوجع ويمكن عم يحتضر ويموت، عم تطلع روحه، ورجعوا هجموا على بعضهم ما تبقى من أشخاص هونيك، ورجعوا يكسروا بعضهم، وفي ناس مصابين مكسرين إجريهم من الدهس. أخ يا وطني لبنان، أخ صوتك عالي جبل لبنان. شو بدي أقولكم، هذا لبنان؟ لا مش هذا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: مرحبا جوني، صباح الخير. جوني، هذه الصورة اللي بعت لك إياها عن شركة مسمية حالة نظامية عم تعلن عن سيارات خصوصي وعن توك توك وعن موتسيكل، عم تعلن عنهم كتاكسي. نحن اليوم جوني لما نقول ما عنا دراكية، ما عنا عدد، مش قادرين نطبق قانون السير على الطريق، يعني بتتفهمها للدولة شوي، بتقول يا أخي بكرة بيمشي الحال. بس لما الشركة قايمة بالأساس على أساس غير شرعي وغير قانوني تحط إعلانات على عينك يا تاجر، معناتها عنا النقص هون بالدولة ذاتها، نقصنا دولة إذا بدك. وهول على فكرة أغلبهم في مكاتب كلها نمر بيد منها، لا بقول لك، بس هودي مدعومين ومغطيين من فلان وعلتين. ما بقى نقصنا دولة، بعتقد نقصنا دولة.
0: نعم أكيد نقصنا دولة، لأنه في ناس بهالدولة عم بيدمروها للدولة، مش قادرين نعمل معهم شيء، ففي نقص بالدولة. أي نعم بتفق معك 100%. ومشان هيك دايما نحن نلجأ إلى الشركات الشرعية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية قصت، مؤسسة عائلية ناجحة ومنفتخر فيها بوطننا لبنان، جي بي اس ستيل. جي بي اس ستيل بلشت قصتها سنة 1966 كمؤسسة عائلية ببرج حمود على يد السيد سهاك برسخيان وابنه السيد جورج برسخيان. سهاك برسخيان وابنه جورج فكرتهم كانت انه توفير ورش ميكانيك متكاملة للسوق اللبنانية، متخصصة بأعمال التصنيع الميكانيكي حسب الطلب والتصاميم قطع الغيار. بعد سنوات من سنة 1966 وتطور تقني وتطور صناعي، استثمار بتطوير الأعمال، ارتبط اسم جي بي اس ستيل بالعديد من العلامات التجارية والصناعات بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وأصبحت جي بي اس ستيل الشركة الأولى بتصنيع قطع غيار لمعامل منتجات غذائية ومطابع. بيصنعوا أيضا قوالب وبينتجوا قوالب حسب الطلب، قص ليزر وتفصيل كل أنواع المعادن، إضافة لدهان وباودر كوتينج. صار في لها عدة فروع. جي بي اس ستيل الفرع الأول ببيروت منطقة الدورة، والفرع الثاني ببلدة عنجر بالبقاع. جي بي اس ستيل، للمزيد من المعلومات والاستعانة بخدمات جي بي اس ستيل فيكن تتصلوا بالسيد رافي برسخيان. رافي برسخيان 03-196-225. جي بي اس ستيل رافي برسخيان 03-19-6225. صناعة لبنانية واستثمار لبناني راقي لوطننا لبنان، وبنفتخر فيه. جي بي اس ستيل بالدورة وبعنجر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع بمحطة فنية، خليكم معنا. جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.
1: صوتك عالي جبل لبنان، تابعين سوا احنا وياكم. رسالة صوتية 7 ثواني بنسمع.
2: صباح الخير خي جوني، صباح الأمل والتفاؤل وهداوة البال على الجميع.
1: يا أهلا وسهلا فيك مستمعنا العزيز، أكيد تحية لألك وتحية لكل الأشخاص اللي انضموا لألنا هلأ بلبنان وخارج لبنان. كمان عنا رسالة صوتية، رسائلكم لا تتوقف ومحبتكم أكيد كبيرة، نسمع سوا.
3: صباح الخير. صباح الخير
1: يا هلا.
3: صباح الخير صباح الخير صباح الخير، بضل فينا نقول صباح الخير. كيفك خي جوني؟ كيف صحتك؟ طمنا عمك، كل شيء منيح؟ خلي لك عائلتك وخلي لك شبابك يا خي. والله العظيم هلا بعد عم بسمع على الشغله اللي صارت بشوي بيت، والله يا عم البلد فارق، والله يا عم البلد فارق يا اخي. وين الكوى الامنيه؟ وين الامن الداخلي؟ خي وين العالم؟ وليها الدوله يا اخي، وليها الدوله. انا امبارح ولادي عندي، ولادي على 2 شايفهم بالدنيا مش مصدق، مسربين على البيت الساعه 8:00 وربع قدام سوبر ماركت ابي خليل بجبال، ماشي البنت 100 على الصراط، قانون السير 100، البنت ماشي 100، بيجي واحد معه بأم شايل النمرة من ورا، أدمنه أزعر وأدمنه حيوان وأدمنه واوي وجبان، شايل النمرة من ورا وقصر على البنت، كان لح يهورها وصار يسبلها ويشرمطها، وقرب وصار يمشي قدامها ويضرب فرماتها يفوتها فيه. يعني ما بعرف هيدا هيدا هالشاب هيدا شو هو؟ لك وين؟ لك كيف أمه جيبته هيدا؟ أمه منين جيبته هيدا؟ كيف جيبته أمه هيدا؟ هالأزعر هيدا بديش أقول حيوان، لأنه الحيوان أحلى منه. يا عيب الشوم عليه، لك يا عيب الشوم عليه، شو بلا أخلاق. لكن كله رجال هو يقول إنه أنا صار معي هالشي هيدا، أو يحط النمرة على سيارته. يا أخي ولي هالدول، ولي هالكون الأمن الداخلية، ولي سيارات بلا نمر، ولي كيف شكلها بتخليها تمشي، بحط نمرة من قدام بشيلها من ورا بشيلها، بيلقطوش الرادار تيتزعرن ويسرق. والله يا أخي البلد صاير فلتان، البلد بعش الحمل عندنا، بعش القعد فيه يا أخي، والله بعش الحمل. ولي هالقوى الأمنية، ولي مفرد سيرجوني يا أخي، ولني ما بيعملوش، موتوسيكلات تبعه ما بيعملوا دوريات سيارة على الطرقات، كل واحد وخالف يوقفوه. خلصنا بقى، أشبعنا بعشان عيش في هالبلد.
1: نعم، يعني بقدر موقفك أكيد، والله يحمي لك أولادك يا رب ويحمي أولاد السامعين، بقدر هالشي. ولكن مفارز السير عم تقوم بواجباتها، بس انه ما مش كل مواطن خفير، يعني بده يحطوا له كمان خفير معه للمواطن. اكيد صورت لي اياها امبارح للسياره وبعثت لي اياها، ما في شيء حاطط، ما في لوحه، يعني ما في لوحه خلفيه، فمن هالمنطلق هيدا هالظاهره هيدي كانت موجوده بس قليله ومضبوطه، زادت هلا لانه انضم لنا ناس كتير من الضاحيه الجنوبيه. يعني افترضوا انه نسبة 30% و40% مش مسجلين سياراتهم او حرامية او اي شيء، انتبهوا 60% و70% من اهلنا بالضاحية على الراس والعين، بس نحن عم نحكي اللي اجوا من الجنوب ومن البقاع ومن الشياح مخالفين ومش مسجلين سياراتهم وزعران، واذا كانوا مسجلين شايلين لحتى يقوموا بسرقاتهم وبمخالفاتهم. من هالمنطلق هيدا الله يساعدنا، ولكن مثل ما قلنا بدنا نضل عم نآمن بالدولة وبالشرعية ونشد على إيدهم لحتى يخلصوا وطننا لبنان. هذا الإشكال صار مش بشوي فات، صار بالنعمة لحادثة الدهس اللي أنت عم تحكي عنها. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. يسعد صباحك من المستمع روجيه شلهوب. بونجور يا روجيه وكل المستمعين بلبنان وخارج لبنان. امبارح ترامب كان بالصين وشرب كاس، يعني مع انه ترامب بنعرف عنه انه ما بحب شرب الخمر يعني، فطر يمكن انه يشرب يمكن فان بلان او روسي، فان بلان مش روسي لا. فحد الرئيس الصيني صار في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي انه يا حضرة الرئيس ترامب انه انت على بنا موقفك معروف وبترفض القمار والميسر وبكازينوياتك الموجودة وأوتيلاتك الموجودة بلاس فيغاس واستثماراتك، ما في لعب قمار، كل الكازينويات بلاس فيغاس بيلعبوا قمار ورولات ما عدا الكازينو والأوتيل اللي بيملكهم ترامب، وترامب مضاد للكحول. فيبدو صار ناس تانيين يبرروا انه معلش هيدا بروتوكول وثقافي، لانه بالصين اذا ما شرب كاسون الشخص بيعتبروه انه منه فريند يعني، وهيك ومنه ويلكامر يعني. فمن هالمنطلق هيدا شرب الكاس ورح نهديه لترامب من مسرحية الفنون جنون اللي عرضت على تلفزيون لبنان 1973، الحوار لفارس يواكيم، الموسيقار ملحم بركات، كان بعده زقطور. وعلي كاسك، علي كاسك واشرب كاسك، لحن ملحم بركات وغنائه. كاسك يا ترامب، يا تشيرز امريكا، تشيرز شاينا.

0: ملحم بركات لحنا وانشادا، وهالمسرحيه هيدي عرضت بتلفزيون لبنان سنه 1973. فارس يواكيم كتب في العديد من الاغاني والعديد من الاعمال داخل هالمسرحيه، وهالعمل هيدا الفني رح نستعرضهم دائما اكيد تباعا عبر اذاعه جبل لبنان برنامج صوتك عالي. متابعين سوا نحن وياكم برنامجنا لليوم الجمعه على مشارف الويك اند. بعد شوي الفنانة مشلين خليفة مطربتنا العزيزة وجهت لكم رسالة مثل ما طلبنا منها، كانت على السمع ودائما على السمع كل الأصيلين. مشلين خليفة يسعد صباحك، وبعد شوي صوتك العالي من جبل لبنان، ويلا وغنية تانية كمان يلبق لك يا مشلين خليفة وزمن الأصالة عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار بعت لنا قضية الفضائح، يعني بيقترح علينا ورصدنا نحن وياه عن المودعين. المودعين اللبنانيين اللي بشكلوا 100% من المجتمع اللبناني، تحدث بها الروبورتاج عبر إحدى المنصات الإخبارية خليل برمانة مسؤول بجمعية صرخة المودعين فضيحة الفضائح. نسمع سوا. يا مذيعي لبنان صوتكم العالي جبل لبنان. بنسمع سوا. خلينا نشوف.
1: زيف دخل مصرفا لبنانيا وضحية المذيعون.
2: هيدي أزمة نصب وعهر وسرقة وسطو على أموال المذيعين.
1: وكأن الفضيحة الأمنية لم تكن كافية.
2: صلنا معلومات من بعض موظفين حاليين وسابقين عن هذا الموضوع.
1: طارق الحسين الذي أوقفته السلطات اللبنانية للاشتباه بانتحاله صفة عقيد، علم أنه اجتمع برئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي وليد رفايل مقدما نفسه بصفته الأمنية المزعومة، وطالبا تحرير وديعة عائدة لرجل أعمال عراقي يملك حسابا مصرفيا مقابل وعود مرتبطة بتسهيل أعمال فرع للبنك في العراق. وبحسب مصادر داخل المصرف نفسه، استجاب رفائيل للطلب وتم تسليم الوديعة كاملة نقدا. في هذه القضية ليس مستغربا أن يصبح هذا الرجل مصدر ثقة بعد تقربه من قادة الأجهزة الأمنية الرفيعة في لبنان. فإذا كانت الجهات الأمنية قد غفلت عن هويته الحقيقية، فما بال الأشخاص الآخرين؟ يشار إلى أن جمعية المصارف في لبنان وقفت لسنوات في مواجهة أي مسار يلزم المصارف بتحمل جزء من الخسائر وإعادة الأموال المحتجزة إلى المودعين.
2: معتر عايز تيفوت يعمل عملية، أو اللي عنده مرض سرطان، أو اللي بده يفوت ولاده على المدارس، أو اللي بده يدفع قسط جامعة بنته.
1: وقد كشفت بيروت تايم سابقا في سلسلة تقارير عن تورط أغلب أعضاء جمعية المصارف بتبييض الأموال بين بيروت وقبرص ولندن وسيدني وغيرها، وإنشاء شبكة مالية خارجية موازية لتسهيل تهريب الأموال خارج النظام المصرفي اللبناني قبل وخلال وبعد الأزمة، إضافة إلى تضخيم النفوذ والضغط على القضاء وصفقات مشبوهة وسياسات مالية خاطئة.
2: بيقبض عضو لجنة رقابة على المصارف 20,000 دولار، مدري ما بعرف قديش. لشو عملنا لجنة رقابة على المصارف؟ هيدي انعملت لمراقبة المصارف وأعمال سير المصارف، مطالع بإيدهم شيء ومطالع من أمرهم شيء، يروحوا يسكروها هيدي.
1: وهكذا تبدو الصورة وكأن منظومة كاملة فتحت أبوابها لمن امتلك النفوذ أو أوهم به، فيما ترك المودعون أصحاب الحق الحقيقيون خلف أبواب المصارف ينتظرون أموالهم منذ سنوات.
2: أنا برأيي رح يوصلوا بعد النهار لما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.
0: إذن هل الريبورتاج اللي رصدناه نحن والمستمع الدايم والصديق مثل كل محبي إذاعة جبل لبنان طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار. المودعون تركوا، ولكن منقلكن يا مودعين مش تاركينكن ومتابعين هالقضية مع كل المسؤولين اللبنانيين اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان ومصلحتكم يا مذيعي لبنان. جبل لبنان إذاعتكم ومتابعة كل قضاياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ تحية لكل مفارز السير بوطني لبنان، مفرزة سير الجديدي، مفرزة سير جونية البترون، مفرزة سير طرابلس، المفارز الثلاثة ببيروت، الأولى والثانية والثالثة مفارز سير، الله يعطيهم ألف عافية، وبكل لبنان. واليوم كمان تحية كتير كبيرة لمفرزة سير مدينة بعلبك وجوارة، مفرزة سير بعلبك وآمر المفرزة الرائد حسين عبد الله، الله يحميكن يا شرعيتنا اللبنانية ويا أحبة، الله يحمي وطننا لبنان، يحمي الشرعية. ومفارز السير عم تتحرك وتطبق القانون بما أوتيت من قوة، ومثل ما بيقولوا باللحم الحي، أكيد بس يرجع وطننا لبنان من بعد هالدمار اللي عم يتعرض له يجب تجهيز قوانا الأمنية ومنهم مفارز السير بدراجات نارية جديدة للدراجين وغيرها من الآليات كمان لحتى يضلوا عم بيلاحقوا كل المخالفات بالشكل الكافي والوافي اللي نحن منتمنيه نحن المواطنين اللي منحب الشرعية. الرائد حسين عبد الله أمر مفرزة سير بعلبك، الله محييك ومحيي شرعيتنا اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، أحد أركان الدفاع عن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك، ومن بعد البريك رسالة صوتية من الخوري دكتور توني بوعساف خادم رعية مار يوسف بشحتول بكسروان، ومنترحم على الأنصل إبراهيم حداد ابن بلدة غزير، في له محبة كبيرة عند الكل. وكمان بدي أترحم أنا وياكم اليوم على ابن عمي، ابن عمي سمير الصديق اللي غادرنا إلى الأخدار السماوية. يطول عمركم جميعا وتعيشوا وتترحموا. إنا لله وإنا إليه راجعون، والمسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيدي. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا جونا، أجواءنا الحلوة وتفاؤلنا بوطننا لبنان رغم كل شيء عم بيصير. نحن منصلي لشرعيتنا اللبنانية وداعمينا من إذاعة جبل لبنان. كل مستمع عم يسمعنا بإذن الله، خلينا نقول إنه 90%، في 10% أكيد بيدعموا إيران وبيدعموا العمالة والتدمير، ويكونوا 20%، نحن 80%، ومية بالمية إن شاء الله منصير وبيرجعوا بيوعوا وبينضموا لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية لتأجير السيارات وتجارة السيارات، حلال رنتكار وحلال جروب، من أكبر شركات تأجير السيارات بلبنان والشرق الأوسط، أكثر من 2500 سيارة، أسطول من السيارات الصغيرة للجيبات للفانات للبوستات للبولمن، بتصرفكن تصرف مناسباتكن يا لبنانية. حلال رنتكار، حلال جروب، بيع سيارات جديدة ومستعملة وخدمة عقود الإيجار اللي بتنتهي بتملك السيارة. والعرض المميز لمستمعي جبل لبنان، استفيدوا حلال رنتكار وعرض خاص كيا بيكانتو موديل 2026 براند نيو، أو سوزوكي سويفت براند نيو 2026 موديل 2026 كيا أو سوزوكي. الأجار الشهري كان 750 دولار صار 450 دولار، ما يعادل 15 دولار يوميا. استفيدوا شركات أفراد مؤسسات، أجار السيارة 15 دولار يوميا، مستمعي جبل لبنان بتميزهم استفيدوا من هالعروضات هيدي، وسوقوا كيا بيكانتو 2026 أو سوزوكي سويفت 2026 من حلال رنتكار. وإذا بدكن الإيجار التملكي فيكن تعملوا كونترا، تستأجروا السيارة إن كنتوا شركة، تدفعوا أجار السيارة وبالآخر بتصير ملككن بنهاية العقد. شغلة مهمة جدا. الأستاذ إميل حلال مدير عام ومؤسس حلال جروب حلال رنتكار، بون ويك اند لكم من كل فريق العمل اللي موجود بخدمتكم 24/24 سبعة أيام بالأسبوع. من المنصورية لكل لبنان بتصرفكم، سائقين موجودين كمان إذا حبيتوا، مغتربين جايين على لبنان، أو شركات بدها تاخد كل موظفينا إلى مناسبات سياحية أو اجتماعات وسيمينرز، بيكونوا بتصرفكم. حلال رنتكار 03-166-711 و71-166-711. حلال رنتكار، زوروا صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي at حلال جروب رينتكار. من الوطن وللوطن ولمحبة الوطن والسياحة اللبنانية، حلال جروب، حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. ما في بعد الوطن ووطنكم لبنان. ترحمنا نحن وياكم على الأنصل إبراهيم حداد، محامي أنصل ومؤسس ومدير السائتي، المؤسسة العريقة التربوية سائتي الدورة، ابن ضيعة الحلوة غزير. الأنصل إبراهيم حداد غادرنا بالجسد. امبارح رصدت كتابي بقلم الخوري الدكتور توني أبو عساف. توني أبو عساف خادم رعية مار يوسف بشحتول كسروان ومحبته للأنصل الراحل إبراهيم حداد، فطلبت منه أنه يسجلنا هالرسالة الصوتية ونترحم على الأنصل إبراهيم حداد. وبعد شوي كمان فقدت غزير من بعد الأنصل إبراهيم حداد ابن عمي سمير الصديق. يطول عمركم جميعا. بونا توني أبو عساف الكلمة لألك وتعيش وتترحم. شلو مو شاينو
5: سوا بهالصباح المبارك، بهالصباح يلي فيه اليوم عم نودع كبير من منطقتنا، عم نودع وجه من وجوه كسروان العاصية، وجه أعطى للوطن، أعطى للتربية، أعطى للإنماء، أعطى للأرض، أعطى لغزير الكثير القنصل الدكتور إبراهيم الحداد ابن غزير الحبيبة ورئيس بلديتها الأسبق. كتبت له أنا الخوري طوني أبو عساف لأنه باللحظات الأخيرة كنت عم بحمل لقلو الإربان على المستشفى، كانت لحظات الوداع مؤثرة جدا، ولكن الصداقة يلي بتجمعني فيه بترتب علي اليوم بهالصباح أنه كون عم بتوجه له بهالكلمات يلي نابعة من القلب للقلب، وبقول له يا صديقي العزيز القنصل الدكتور إبراهيم الحداد بنو غزير الحبيبة ورئيس بلديتها الأسبق، لم تكن زيارتي لك اليوم في المستشفى وداعا في حساباتنا البشرية، بل كانت لقاء مشبعا بالإيمان والرجاء، حيث تناولت القربان زادا لك في الطريق. واليوم إذ نودعك على رجاء القيامة، نقف بخشوع أمام سر الحياة التي عشتها بكرامة وسلمتها بسلام. عرفناك إنسانا استثنائيا في عطائك، صادقا في التزامك، كبيرا في محبتك، في مسيرتك التربوية والإنمائية لم تكن مجرد مسؤول، بل كنت أبا ومعلما وبانيا، تركت بصماتك في قلوب الناس كما في طرقات غزير وحجارتها، فشهد لك البشر والحجر معا. رحلت جسدا لكن حضورك باق في كل نفس تعلم وتتعلم منك، وفي كل خطوة نهوض ساهمت فيها، وفي كل زاوية من هذه البلدة التي أحببتها وخدمتها بإخلاص. نعزي أنفسنا وأهلك وأبناء غزير وكل من عرفك على رجاء أن الله الذي أحببته وخدمته يستقبلك في ملكوته، حيث لا وجع ولا ألم بل فرح لا يزول. نم بسلام يا صديق إبراهيم، ذكراك حية وصلاتنا ترافقك ومحبتك باقية فينا. صديقك الخوري طوني بوعساف. إلى اللقاء في دنيا البقاء.
0: هللويا. ولد المسيح، قام المسيح. هالمناسبتين، ولادة المسيح وقيامته، بتخلينا نعيش الرجاء، رجاء القيامة المجيدة. يشوع مشيحه

صوتك عالي جبل لبنان. جبل لبنان وامبارح بعد الظهر بيجيني تليفون حزين عم ينعيني ويقول طول عمرك يا جوني، ابن عمك سمير الصديق اتوفى. يطول عمركم جميعا. سمير يوسف الصديق والدته المرحومة ماري قيقانو، من آمن بي وإن مات فسيحيا. وبما أنه ابن عمي سمير كان ملتزم بحزب الكتائب اللبنانية نعاه حزب الكتائب اللبنانية. منعزي نفسنا، يعني عم عزي نفسي هلأ وعم عزي مدامته سميرة جورج مجاهد، بناته المحامية سمر زوجة المحامي حسان الصمد وعيلتهم، بنته المربية مايا زوجة أكرم أبي أنطون وعيلتها، وبنته الأستاذة مايا زوجة رامي جريس وعيلتها، أحفاده أشقاؤه المرحوم خيو أنطوان الصديق، يطول عمرك زوجته ماريا الصديق وأولادكم وعيلتكم. إلي الصديق يا ابن عمي إجا من أمريكا خصيصاً لحتى يكون حده بساعاته الأخيرة. إلي الصديق يطول عمرك. أخواته أولاد المرحومة جورجات زوجة المرحوم ميشيل مجاهد، يطول عمرك بنت عمي روني زوجة أسد زعرور وولادها، أولاد المرحوم سيمون الصديق، يعني أنا وعائلة خيي الله يرحمه جوزيف وأختي جوسلين الصديق نورة، وعموم عائلات الصديق مجاهد قيقان والصمد أبي أنطون جريس زعرور غانم شهوان أبي يونس، وعموم عائلات غزير والحدث، ينعون إليكم بمزيد من الأسى فأيدنا الغالي سمير يوسف الصديق الذي رقد على رجاء القيامة المجيدة. رح نصلي نحن وياكم عن راحة نفسه بمحل إقامته ببلدة الحدث بيروت بكنيسة السيدة بكرة السبت 16 أيار ساعة 3 بعد الظهر. من بعد الصلاة بالحدد ننتقل العيلة ومندفن الجثمان بمدافن العيلة ببلدة غزير. يطول عمركم جميعا. تعيشوا وتترحموا مستمعي جبل لبنان. شكرا لكل الأشخاص اللي عم بيعزوني بوفاة ابن عمي سمير يوسف الصديق. نذكره لسمير، كان سمير من الأشخاص الملتزمين بالقضية اللبنانية عام 1975، يعني هو أكبر مني بحوالي 10 سنين. سنة 1975 كان شاب عمره حوالي 25 سنة، والأشياء اللي ما بتروح من بالي اللي ما بيروح من بالي مع سمير الحبيب، خبرني أنه سنة 1975 كان عمي جوزيف الصديق يوسف الصديق بيو لسمير كان الرئيس الفخري للمقاطعة الرابعة بحزب الكتائب، يعني بمحيط الهوليدي إن وشارع الحمراء ببيروت. سمير كان من المدافعين عن وطننا لبنان مع العائلة كلها، أنا كنت بالحدد، سمير كان بمطرح المساكنين بالمقاطعة الرابعة بالأنطاري ودافع عن لبنان، وامتدادنا كان موجود حد مصرف لبنان. قال لي جوني كنت متمركز حد مصرف لبنان، حد مبنى مصرف لبنان، ومعي الرشاش تبعي وجعب فيها 4 أو 5 مماشط 5 مشوطة. قال لي خلصت الزخيرة معي المهاجمين من جيش لبنان العربي والمرابطون وغيرهم، بالآخر بطل معي زخيرة ومش قادرين حدا يوصلنا من بلد.

كتائب أو من الأهالي ما في ذخيرة، بقى حملت حالي وانسحبت إلى الخطوة الخلفية وانسحبوا وما قدرنا نوقفهم إلا بخط أول عند أوتيل الهوليداي إن، ومن ثم تم الاتفاق على الانسحاب إلى محيط بيت الكتائب بالصيفي لحتى يتم تنظيم عمليات الدفاع، لأن الهجومات كانت قوية من الفلسطينيين من جيش لبنان العربي والمرابطون. هيدي من ذكريات الحرب اللبنانية. سمير الصديق ليكن ذكره مؤبدا. صوتك عالي، جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. الله يرحمه نفسه بالسماء، ميرسي كتير عم بيعزونا من كندا ومن أمريكا ومن كل أنحاء العالم. يرحم أمواتكم. يسعد صباحك أستاذ جوني، تعازينا الحارة بابن عمك سمير الصديق، المسيح قام والعمر الطويل إلى كل عائلتك. ميرسي كتير جلاديس كرم، يخلي لكم عيالكم. نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو. شربل أبو سمرة كتب لنا المسيح قام. شريرو قوم يشوع مشيح قوم، شريرو قوم حقا قام بالسرياني. يسعد صباحك جوني، أنا بعزيك وبعزي كل أهل غزير وبعزي عائلته لابن عمك سمير نفسه بالسماء. ميرسي كتير يا شباب ويا صبايا، الحياة بتستمر. رملي منتهي 9-5-7، يطول عمركم جميعا. الشاعر بول أبي خليل، من عزيك ومن عزي أبناء غزير الكرام. ميرسي يا بول، صوتك عالي جبل لبنان. ترتيل التكريم لشهر العذراء، كلمات بول أبي خليل، ترنيم سينتيا أسعد، تسجيل وتلحين الدكتور مارون أبو ديوان. يسعد صباحك شاعرنا، تحية ل المايسترو دكتور مارون أبو ديوان صاحب استوديو العريق بالتسجيلات. بنسمع سوا. مريم يلدت يشوع. نطار الخلخون مجتمعاي هون، قولوا طورد لبنان.

0: ترتيل التكريم لشهر العذراء كلمات الشاعر بول أبي خليل، ترنيم سينتياس أسعد. يسلم صوتك سينتيا أسعد وتحميك العذراء وتحمي مستمعي جبل لبنان. التسجيل والتلحين لاستوديو الدكتور مارون أبو ديوان والإذاعة جبل لبنان. إذاعتكم مريم العذراء بتجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. شهر العذراء الشهر المريمي، يحميكم الرب. صوتك عالي جبل لبنان. شمعون المسيح قام جوني، والله يرحم ابن عمك سمير. ميرسي يا حبيب قلبي، يخلي لي اياك يا شمعون ويا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير وبنرجع، خليكم معنا.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التأس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
5: عجب؟
3: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحكم اللي انضموا لنا هلا. موفقين اللي مضطرين يغادرونا، وصلوا على اشغالهم او عبيوتهم، الله يعطيكم الف عافيه. وسام شامي من بلديه الفنار، ميرسي لكم بلديه الفنار رئيسا واعضاء، عم بيعزوني بوفاه ابن عمي سمير الصديق. يطول عمركم جميعا وسام شامي واهلنا بالفنار. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: يسعد صباحك جوني ولجميع المستمعين، وبدنا نحيي هودي اللي عم يحتلوا المدارس ولا عفيهم ببيروت، مش قليل والله. يسترجوا يعملوها هدي بالجبل أو المنطقة تانية، يطلعوا عجلوب ما الإسرائيلية على الليطاني عم يشوا هونيك وقطعوا الليطاني، يعني يطلعوا لفوق يقابلوهم يجيبولهم حطب لأصدقائهم الإسرائيلية اللي 80% من طائفتهم، هيدا بدناش نشمل الكل، 80% كانوا من جيش لحد، وعملاء إسرائيل 80% كانوا منهم هني. اثنين ليش يا فخامة الرئيس عم تعطي بدك تاخذ ضمانات يعني الرئيس بري يكون وسيط من حزب الله ليوقفه لحتى اسرائيل توقف الضرب لشو ما شيء صار حزب محظور والرئيس بري توزيع ادوار يعني معروف توزيع ادوار كله مثل ما بيقولوا وجهان لعمله واحده يعني ما بينصق فيهم يعني تاني شغلة ما الرأي الأخ الأكبر هو اللي عطى الضمانة لإسرائيل إنه تضرب بالاتفاق قبل مع الدولة اللبنانية هي الدولة ما فاوضت الرئيس بري اللي فاوض باسم الدولة هو عطى الحق لإسرائيل تضرب هلا إسرائيل أكيد ما رح تقبل تشيل هالقرار هذا يعني لأنه الرئيس عاون عم بيقول للرئيس بري إنه خد لي ضمانات إنه يوقفه مشان يصير وقف إطلاق النار
0: نعم يسعد لي صباحك رقم ينتهي ب889 وصوتك العالي من جبل لبنان وأكيد رأيكم بكل احترام على الهواء مباشرة جبل لبنان المستمع دي بيسعد لي صباحك بيعزيني بوفاة ابن عمي سمير الصديق الله يطول عمركم ديب ومستمعي جبل لبنان المسيح قام حقا قام صوتك عالي جبل لبنان ورسالة صوتية من المستمع ديب
5: بونجور مستر جوني كيفك؟ هيدا وش ماني تبع الزلقة فرع الزلقة الأساسي حو فاتح يعني عن جد خدمتهم بتجنن والتعاطي مع الموظفين بتحس حالك كأنك عم تحكي مع ابنك أو خيك أو يعني هذا إحساس طبيعي وحقيقي والمعاملة تبعهم حتى الشاب اللي بينظم الأعداد والأدوار وهيك إذا بدك تستعمل المكنة المشين كاش إن كاش آوت بعلمك عليها كيف أنا ما كنت أعرف هو علمني مش إنه إجا موظف من جوا لا هو الشاب اللي بيقعد برا هو علمني مش برا يعني هو علمني كيف يعملوا كاش إن وكاش آوت برافو وش برافو
0: يسعد لي صباحك يا ديب نعم دايما نحن منخبركن بإعلاناتنا بإذاعة جبل لبنان بالبريكات وعبر برنامج صوتك عالي عن مؤسسات لبنانية منفتخر فيها وبخدماتها لوطننا لبنان ضمن إطار الشرعية ومنهم ويش ماني بإشراف مصرف لبنان بخدمة لبنان بأكثر من 150 بلد عالميا و 1010 فروعة 1020 فرع وعلى امتداد أكثر وأكثر والفرع اللي بعت لي صورته المستمع ديب فرع الأوتوسترات زلقة جل ديب في ثلاث فروعة في فرق بيناتهم شي 500 متر بين فرع والتاني ولكن هذا الفرع الأساسي بجل ديب الله يعطيهم العافية أوتوسترات زلقة جل ديب بيفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 مساء الفروع الباقية الله يعطيهم العافية بيفتحوا لغاية الساعة 5 بعد الظهر والسبت كمان لساعات بعد الظهر الله يعطيهم العافية الشباب والصبايا تحية كمان لفرع أوتوستراد الزلقة جل الديب بوشماني إليان مخايل وفريق العمل يعطيكم ألف عافية يا شباب ويا صبايا فرع جل الديب في فرع مثل ما قلنا بيفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء والفرع الثاني بجل الديب إليان مخايل جوني بربيري فانيسا قصاص وماثيو نعمي فرع بيفتح لساعات بعد الظهر وبتصرفكم وش ماني صوتك عالي جبل لبنان

خلينا سوا نتوقف مع ما كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 15 أيار 2026 بعنوان صلاة الغائب عن ضمير غائب. لا يحسد أبدا موقف الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، وللمرة الأولى برئاسة موفد رسمي لبناني مدني هو السفير السابق سيمون كرم. لا يحسد على الدقة في مقاربة ملفات التفاوض، وهو يسمع من بيروت أخبار الغارات والاغتيالات وسيناريوهات الأيام المقبلة كما ترسمها إسرائيل. كما لا يحسد على كيفية مقاربة الأولويات، هل وقف النار أم الانسحاب أم الأسرى أم اتفاق السلام، خصوصا وأن الاتهامات وألسنة التخوين تلاحقه من بيروت وترفض نتائج التفاوض مسبقا أيا تكن، وتصر على المقاومة كخيار أساسي. وقد غفلت هذه الألسن مثلا كيف صار الإسرائيلي قادرا على عبور نهر الليطاني وربما غدا الوصول إلى صور وصيدا من دون أن تحرك المقاومة ساكنا. والأسوأ أن سيناريو التصعيد مرشح للاستمرار، خصوصا بعد الكلام ليل الأربعاء عن اتجاه لحل الكنيست الإسرائيلي والدعوة لانتخابات مبكرة، مما قد يجعل نتنياهو يستشرس أكثر في الذهاب بالخيار العسكري ولا خيارات لديه غيره حتى بالتوازي مع التفاوض. تضيف إلهام سعيد فريحة، في الانتظار بدأت تلوح في الأفق ملامح تصعيد رئاسي كبير بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ناتج عن طريقة مقاربة مشروع قانون العفو، وهذا بدوره يطرح أسئلة عدة. لماذا تدخل رئيس الجمهورية في عمليات التشريع جامعا نوابا في قصر بعبدة؟ ولماذا رد رئيس المجلس بالاتجاه إلى دعوة مجلس النواب للانعقاد ولإقرار قانون غير موافق عليه من قبل رئيس الجمهورية؟ وفهم منه أنه لا يرضي الفريق السني أيضا، والذي قد يستعمل الشارع لمواجهته، ومعروف أن رئيس الجمهورية قد يرد أي قانون أقر لا يوافق عليه، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل تخص العسكريين والموقوفين الإسلاميين. تضيف إلهام سعيد فريحة، إلى أين يذهب الموضوع من هنا؟ لا أحد قادر على الجزم ولا على الإجابة على أي من الأسئلة الصعبة التي قد تكون الأيام المقبلة مفتوحة، إما للإجابة عنها وحلها، وإما لتطير النصاب في أي جلسة تشريعية مقبلة. من جديد نحن أمام صراع المذاهب والطوائف والأحزاب والكتل على مساومات تخص القضاء وحده والمؤسسة العسكرية، فيما صراع كل هؤلاء هو على من يحصد الشعبية أكثر لدى جمهوره ويربح الأصوات الناخبة في دائرته الانتخابية. تنهي إلهام سعيد فريحة، هكذا تتم المساومة على أرواح الضحايا والشهداء من العسكريين أو من الذين سقطوا نتيجة انفجارات إرهابية أو من الذين ماتوا أو أدمنوا بالمخدرات، فقط لأننا نريد أن نربح كم صوت زيادة بالانتخابات. من الآن وإلى أن تصحو ضمائر بعض النواب وبعض قادة الأحزاب والميليشيات، لا يسعنا إلا الصلاة لتعود إليهم ضمائرهم فقط لا غير، وقد تكون صلاة الغائب عن ضمير غائب هي الصلاح. صلاة الغائب عن ضمير غائب بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان نيال طلاب المكسيك. أعلنت السلطات المكسيكية إنهاء العام الدراسي قبل موعده المعتاد بأربعين يوما، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أوضح وزير التعليم المكسيكي من أن القرار جاء نتيجة لاعتبارات تنظيمية مرتبطة ببطولة كأس العالم في كرة القدم. طلاب لبنان يحسدون طلاب المكسيك، خصوصا في ظل وجود وزير التربية في لبنان، معيش الطلاب على أعصاب فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية. ليت لبنان مشمول بالمونديال لكانت المدارس تنتهي من السنة الدراسية، وتنهي السنة الدراسية ليس بسبب الحرب بل بسبب الرياضة. نيال طلاب المكسيك صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة 15 أيار 2026. وبما أنه السيدة إلهام سعيد فريحة قالت له نيالكم يا طلاب المكسيك، خلينا ننتقل باحتفالية بوقت سابق أكيد، الفنان خوليو إيغليسياس ولا بالوما بكونسرت بالمكسيك. نسمعها سوا.
تمنية لكم طلاب المكسيك. لا بالوما أديو أديوس.

0: خوليو إغليسياس لا بالوما بالمكسيك ونتابع نحن وياكم الصبايا الكورال صوت حلو وصورة حلوة صوت وصورة حلوين كورال المرافق لخوليو إغليسياس صوتك عالي جبل لبنان مدام لينا أول مرة بتبعت لنا رسالة خلينا نسمعها سوا
1: صباح الخير جوني وللكل نهار مبارك بدي لك بس أنه أنا عن جد ما بجدي أمتى أركب السيارة لما بوع الصباح لحتى أدور الدغري المحطة هي بضل ديرة أصلا يعني لحتى أسمع صوتك هالديفي وخاصة هالنقد البناء اللي المواضيع المهمة اللي أنت بتفتحها الله يباركك بس في شغلة إنه إذا كان مثلاً في عائلة معطرين مثلاً إنه جوزها معه مرض ومش قادرين يدفعوا لا حب الدواء ولا إبرة في مجال إنه ممكن إنه قلت أنا إذا حطيت هالموضوع بين إيديك ممكن تقدر تفيدهم بتبرعات أو ما بعرف إنه إذا فتحت هالموضوع على الإذاعة الله يقويك
0: مرسي مدام لينا موريون برخيخ ربي باركيك تواصلي معي رح ابعث لك ممكن تكون وصلتي على الشغل قالت لي انه اذا فينا نعمل شيء خبرني 70-220-888 بلكي بتبعتي لي ملف هالعيله هيدي تنتاكد من حاجتها ومنحولها للمختصين في عنا كاريتاس لبنان جمعية ورابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب سمير الغاوي الله يعطيهم العافية بخدمة وطننا لبنان بس مثل ما قلنا بعطيه لي الملف أولا لألي وبعدين من ثم من حوله لكاريتاس وإن شاء الله يا رب أنه نقدر نخدمكم تكرم عايكم كاريتاس لبنان يبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا الله يعطيهم ألف عافية شبيبة كاريتاس لبنان أيضا بخدمة المجتمع اللبناني كاريتاس ومجتمع لبنان اللي بحاجة دايمة أكيد التبرعات لكاريتاس لبنان مهمة جدا بتخليهم يبقوا ويستمروا بهالعطاء هذا اللي عم يعطوه لمجتمعنا اللبناني أبونا سمير الغاوي شلومو شاينو أبونا معليو ونطار لوخ موريو يشوع مشيحو والكنوشتو كاريتاس لبنان صوتك عالي جبل لبنان كمان رسالة صوتية 8 ثواني نسمع
2: صباحو جوني صباحو للمستمعين منحب نخابره لعلي برو انت سرمية وعائلتك سرامي
0: تمام يس الياس طيب لشو بدك تذكره بحاله يعني وبوطاوته كمان رسالة صوتية
3: صباح الخير سيس جوني ألو. يعني بس حبيت أقول لك إن شاء الله بتسلم تكون نفسه بالسماء وتضلك بصحتك يا رب ونهارك سعيد حبيبي
0: يا حبيب قلبي سعد لي صباحك جيلبير يطول عمرك ويطول عمر المستمعين اللي عم يتضامنوا معنا أكيد بفقدان ابن عمي سمير الصديق كمان رقم اللي منتهي ب870 المسيح قام حقا قام يطول عمركم ويخليكم كل محبينكم المسيح قام الله يخلي لك ولادك يا جوني يا رب جورج اللي رقمه منتهي ب188 هيدا حال الدنيا ناس بتسبق ناس تعزينا الله يرحمه لسمير الصديق ويكون مثوى الجنة حبيبي يا حسن بسمة يسعد صباحك ويطول عمركم جميعا ويخلي لي اياكم ونضل مع بعضنا ايد بايد بخدمة وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان وبما أنه شركات الطيران رجعت بنسبة 90% لوطننا لبنان، أهلا وسهلا فيهم، وإن شاء الله عقبال 100% شركات الطيران. ومن هالمنطلق هيدا في عنا ناس عم تجي على وطننا لبنان وعندها ثقة بوطننا لبنان رغم كل شيء عم بيصير، وفي ناس عم تروح خارج لبنان. هلأ الوجهات حسب ما عم خبرونا مكاتب السفر، أكتر شيء الوجهات على شرم الشيخ وعلى تركيا وقبرص، قبرص اليونانية وتركيا وشرم الشيخ، هيدي أغلبية الحجوزات. وشركة طيران الشرق الأوسط كمان رح ترجع توجه رحلاتها لألمانيا. أخبار حلوة كتير، منضل نتفائل بالخير فيها. هالأخبار هيدي أجنحة الأرز طيران الشرق الأوسط ووجهات وعودة الرحلات لألمانيا ابتداء من 26 حزيران رح يتم افتتاح خط مباشر بين بيروت وبرلين بمعدل 4 رحلات أسبوعياً. برافو ميدل إيست. يلا، والأشخاص اللي مسافرين برات لبنان أو اللي بدون يجوا على لبنان، سيا ترافل إنشورنس حدكن. سيا ترافل إنشورنس بتكونوا مأمنين على وجودكم بلبنان ومأمنين على وجودكم خارج لبنان بسياحتكم وترجعوا بالسلامة. سيا ترافل إنشورنس بتصرفكم بكل أنواع التأمين، من تأخير رحلاتكم بيكونوا حدكم وبيستضيفوكم باللونج، إضافة ل إذا تأخرت الرحلات بشكل كتير كبير أو تأخروا الشنط لحتى يوصلوا، دايما بتلاقوا حدكم ناس بلبنان وببرات لبنان، عشرات الموظفين من سيا ترافل إنشورنس بخدمتكم. إن شاء الله يا رب ما بتضيعوا أوراقكم الثبوتية، إن شاء الله ما بيوجعكم درسكم، يعني أي شيء ممكن يواجهه الإنسان برحلاته خارج لبنان، وحتى كمان إذا إجا على وطنه لبنان أو سياح وبدون يرجعوا بعدين على أوطانهم ما بيكون عندهم ضمان بقلب لبنان. فسيا assistance.com going places travel insurance سيا كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 7677717 من خارج لبنان على مدار الساعة الكول سنتر 00961 767717. بوم ويكند لكم من كل الإداريين والموظفين بسيا ترافل إنشورنس، سوان جروب، روك متول إنشورنس، وسي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني، مجموعة لبنانية منفتخر فيها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. خلينا نشوف آخر الأخبار الواردة لمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. انضموا لنا وأهلا وسهلا فيكم، وأكيد فيكم تسمعوا موجزات كل ساعة، يعني هلأ بس تخلص الفترة ببلشوا الموجزات ساعة 11 12 1 2 على رأس الساعة، دايما إذاعة جبل لبنان، إضافة لمتابعتكم بكل أنحاء العالم وبلبنان عبر جبل لبنان أبليكيشن. أهلا وسهلا فيكم، انضمامكم لقلنا ولأسرة جبل لبنان اللي هي أسرتكم. غارات إسرائيلية من منتصف الليل لحديت هاللحظات، بلدات القصيبة، ميفدون، شوكين، النبطية الفوقة، والوادي اللي بيفصل بين تبنين والسلطانية. آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن، ترامب يغادر بكين، اختتم زيارة استمرت ليومين، هلأ بيرجع بيتفضل الفرس، نشوف شو بده يصير. ترامب يعلن توصلنا إلى اتفاقات متعددة مع الصين. امبارح كانت ليلة المسيرات، مسيرات الأوكرانية اللي عم تهاجم الأراضي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه أسقطت 355 طائرة مسيرة. شو هذا، جحافل هاجمت الأراضي الروسية امبارح، 355 مسيرة. إذن كل هالعناوين وغيرها. أيضاً حركة مرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه ساحل علما جونية، ومن عرية باتجاه الجمهور الويزي بيروت، وتستراد مدينة الرياضية الكولا باتجاه نفق سليم سلام. كل أهلنا اللي علقانين بعجقات السير، الله محييكم ويعطيكم ألف عافية، ونهاركم سعيد رغم كل شيء، بدنا نتفائل بالخير. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: أستاذ جوني سعد صباحك، هيدا المشكل واللي صار بهدي بالنعمة اسمها طلعة أبو الفوز، هيدا المشكل كرمال الولاد عموا بعضهم، وهيدا اللي دعس المرة هيدا بيكون مرت عمه، بس عم بقوله بالغلط إنه دعسها لألف. بس سبحان الله هلا طالبين وحدات قدام شو 13 حبة وشو اسمه، كتير في شو 2 أو 3 مخطرين، الله يرحمه إذا بصير زلمة. حبيبي أستاذ جوني، نسعد بصباحك من جبل لبنان.
1: يطول عمرك، رقم المنتهي بالأربع خمسة ستة. نعم كنا حكينا، المستمعين انضموا إلنا لهلأ، كنا حكينا ببداية الفترة تقريبا عن مشكل صار ببلدة الناعمة جنوب بيروت، وبالآخر إجت سيارة خبصت الأشخاص، يعني هجم عليهم كسرهم، عم نسمع تكسير العظام كنا يعني، ومرت عمه ما عم بقول المستمع عربش عليها وصار عم تبرم، عم تتكسر عظامها تحت السيارة، يعني عربش عليها بنص السيارة تحت الدوليب وصارت عم تنطحني، حرام، ونزف الدم من راسها للمرأة. الله ينجينا، يعني ما بعرف شو بتقترحوا. أنا بقترح والله أنه يتم إعدامه هالبلا أخلاق هيدا مين ما كان يكون، حتى لو كان عائلي بعضها، بس أنه جريمة يعني إجرام. صوتك عالي جبل لبنان. رقم ينتهي ب6777 علي عميرات، بعد صوتك بليز، بعد صوتك، يلا رسالة صوتية حبيب القلب. أنت صوتك عالي جبل لبنان. سعاد الياس يسعد لي صباحك، و أهلنا ببلدة بشلي ببلاد جبيل. بتطالع من جبيل في ضيعة حلوة يعني بس تطلعوا بأول من بعد السوق، يعني في المول اللي عم بيشتغلوه المول عشميلكون، بتفوتوا على اليمين وفي مدخل لضيعة حلوة كتير على كتف جبيل اسمها بشلي أو بشلي، غير بشعلي، بشعلي بالبترون، بس بشلي ببلاد جبيل. أنا ضيعة زرتها شي مرتين، حبيتها كتير. في عنا أصدقاء هونيكي وكنا نزورهم أنا وباتريك وسيدريك، أصحابهم وأصدقائهم من بشلي. أنا حبيتها، غيري ما حبها، يعني إنه ما بدي يعصب. أنا والله إذا بيصير لي الرتريت تبعيتي يعني ببشلي، بشتري قطعة أرض ببشلي وبقعد هونيك، إلا إذا كان كمان صار لنا شي قطعة أرض نرجع نشتري، يعني أهلنا ما ورطونا شي الحمد لله، نشتري بكسروان أو بجبيل. يا غالية الأسعار علينا هلا، وخبزنا كفاف يومنا، قولوا الله الحمد لله الحمد لله. رسالة صوتية بنسمعها.
3: سعد لي صباحك. بالنسبة لمشكل النعمة، معنا شاب من النعمة عم نسأله شو الموضوع. هن كلهم أولاد عم علقانين، والشاب اللي دعس قتل مرت عمه وأولاد عمه مخطرين.
1: صح
3: للأسف. وين صرنا ما بعرف.
1: نعم يا حبيب القلب، نعم نعم. رقم ننتهي بسبعة سبعة صفر. كيرسي هاجم عليهم بكل عزم، يعني هاجم وداعس بنزين، وصرنا عم نسمع تكسير عظام. يا حرام، الله ينجينا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية، ناشر موقع الشرق وصحيفة الشرق اللبنانية، كتب في الصفحة الأولى من كتاب الشرق الأستاذ ديفيد عيسى، كتب مقالا بعنوان من أبو عمار إلى أبو عمر وما بينهما. مقال الأستاذ ديفيد عيسى بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق، أبو عمار وأبو عمر وما بينهما. فيكن تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحافة المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
4: صباحو صباحو يا جوني، الله يعطيك العافية. بس عندنا شكوى عندك، ما بعرف إذا بتوصل ما بتوصلش. يا خي صرنا جمعتين بلا مي بنهر إبراهيم، ونهر إبراهيم يعني فوق، ما شو المشكلة ما بنعرف. عندنا سنة يعني كتر خير الله ما عندنا مشكلة، والله هيك دغري فجأة بيقطعوا لك إياها. يلا دبروا حالكم، وبنت الفنون ولا حدا بيرد ولا حدا بشعار. هيدي ماي جبيل ما بعرف شو هالقصة. يا خيي شو معرفني كيف البلد بدها تزبط. بيقولوا الواحد بيقول لهم كذا مش الحال، يعني شو هالقصة، كيف بدنا نحلها ما بعرف. الله يعطيك العافية جانب، إن شاء الله توصل.
1: يسعد لي صباحك. منوصل، بعت لي آخر فاتورة تبعت هالسنة دفعتها لشركة المي مياه جبيل، بعت لي إياها على 70-220-888، بعتها للمسؤولين ومنشوف شو الجواب، يكونوا عرفوا البرانش ما عندك يعني بالبيت وبالحي. قول الله جان بيض. يسعد لي صباحك، صباح كل المستمعين والمستمعات. تحية للرقم اللي منتهي بالـ 077. في أبليكيشن وفيسبوك صوت البقاع، نعم. تحية لأهلنا بالبقاع الغربي، بسهل البقاع، جب جنين، سحمر، يحمر، مشغرة، يا أمر مشغرة، يا بدر، ويد التيم. تحية لأهلنا بكل هالمناطق عم يسمعوا جبل لبنان على 87.7. ومبروك صفحة جديدة لصوت البقاع على الفيسبوك، زوروها، أهلا وسهلا فيكن. من جسر العدلية باتجاه أوتيل ديو، في شخص حاطط هيئة قنصلية خايفة بعض الأرقام، نعم 297-808 على أو، واو 297-808 بأم 318 إي حاطت هيئة قنصلية. من هو هالقنصل؟ صباح الخير حضرة القنصل. هلا منشوف إذا كان الشباب سمير جونيور وإلي موجودين معنا والشباب اللي بفيشوا لنا الأرقام. ممنوع حسب قانون السير إذا بتعملوا معروف. المستمع اللي رقمه بينتهي بال744 طلبت مني تحت الهواء وقلت لك مين؟ نسيت. حدا بيتذكر مين أمير المقداد يا شباب؟ ما بعرف إذا حدا يعني شو طلب من البرنامج؟ طلب عمل أو شيء؟ لأنه في 100 قصة براسي ما توخذني. بكل الأحوال أمير المقداد بعت لنا رسالة إذا بتعمل معروف تنوصلك مع الشاب اللي عم يطلب يتواصل معك. أهلا وسهلا فيكن، تكرم عينكن. يلا قولوا الله بريك ومنرجع ومنتوقف مع وقفة فنية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: يا حلو
8: ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
9: خلص الدمع من عيوني ونسي
8: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
10: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
8: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي احتفالياتنا إن كان بلبنان أو بدبي أو بكل أنحاء العالم. تويوتو سي الأستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، وكمان في إنتاجات تانية لزملائنا بأغاني أغاني والإدارية المشرفة على أغاني أغاني. نقول لها يعطيك ألف عافية، وكمان يسلم صوتكم العالي من إذاعة جبل لبنان والترويج للاحتفاليات الحلوة. يعني منقول إنه برافو عليكم بهالأجواء هيدي، عم نشيع أجواء حلوة كتير. وخلينا نسمع سوا آدم، بما أنه آدم عنده هالاحتفالية الحلوة بدبي أوبرا بلاتينوم ليست، فيكن تحجزوا ب 28 أيار ليلة حلوة كتير. خلينا نسمع صوت آدم الحلو، يسلم صوته وحضوره. احتفالية جارت بلبنان بوقت سابق.

صباح الخير. أغاني أغاني جيسيكا وردي. جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، والإنتاج الحلو والأصوات الرائعة.

آدم الصوت الحلو. الله الموسيقى الحلوة. جبل لبنان

0: والله العازف الرائع.
1: على بالي اكتب غني على بالي على بالي تحكي عني صاير فيه تغير احوالي. يا الله لبنان شو حلو فيكن وشو حلوة شو حلو الفن من وراكن بصراحه.

Dubai Opera. Adam, 28 أيار. ليلة من العمر مع آدم. دبي أوبرا بلاتينوم ليست.

الله. صوت حلو وحضور رائع جدا آدم. وما تنسوا ب 28 أيار دبي أوبرا بلاتينوم ليست آدم والحلا. وهيدا نحنا وهيدي ثقافتنا. في محب للفنان آدم كمان عم يسمعنا هلأ بالقارة الأمريكية باليو اس اي, باتريك جوني الصديق. بونجور باتريك, جود ايفنينج, جود مورنينج, يعني بين ساعات الفجر الأولى بالقارة الأمريكية. وعم يسمع آدم ولو بصر له باتريك.

0: المستمع اللي حبيت شاركك هالفيديو، ما بعرف في شيء يمكن مزعج فيها، شو هيدي من تحت التخت، من شو ام لبنانية بعد اللي صار تأكدت انه كذا، اشرح لي شو هو. يلا خير، يسعد اوقاتك. ما بدنا هيك، بدنا نكون بفرح، ما بدنا نسم بدلنا بشي هيك دعارة وزعرانات وقصص. هلأ بتصير منتابع يعني، بس اشرح لي شو هي حتى أعرفها، لأنه أنا والمستمعين بكون أنا عارف بشرح لهم المستمعين، بقول لهم هون مثلا كانوا بارح عم يتخانقوا شوفرية الباصات على خط الدورة جوني جبال، حد بيتي بأدونيس على مفرق الإشانجار زوق مصبح هونيكي، تخانقوا بعضهم كرمال الركاب، صار في مسبات. بس أنا قلت لهم سلفا للمستمعين أنه في شتائم مقذعة، هيدي من عيون اللغة العربية، شتائم مقذعة. الرقم اللي بتهب 847 أبو جميل، بعت لي المخالفة على 70-220-888 تنتوليها نحن ومفارز السير. رسالة صوتية 11 ثانية.
1: صباح الخير، كيفك يا صديقي العزيز أستاذ جوني الكريم؟ أنا مشتاق لك، بس حبيت أقول لك صباح الخير وأطمن عليك حبيب القلب عاطف الحلو معك.
0: لك يا أهلا وسهلا بعاطف الحلو، بلدية الزلقة عمارة شلهوب، والشباب عند الكابتن المر رئيس البلدية. يلا الله يعطيكم العافية ويحميكم يا شباب، شباب أبضيات مفتحين عيونهم مزبوط بحماية أهلنا بالزلقة عمارة شلهوب. يسعد صباحك ويخلي لك ابنك هالمحامي اللي بنفتخر فيه كمان، عاطف الحلو. Thank you so much. I'm at work. I will call you later. أي نعم. مدام بعتيلي سجلهم، بعتيلي حالتهم، فيديو عنهم، بس لحتى نشوف الشقة تبعيتهم هدول الأشخاص اللي بحاجة للمساعدة، ومنحولها لكاريتاس لبنان. كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. سيأتكن بمحلة بفهد. اليوم الجمعة 15 أيار، وبكرة السبت 16 أيار، عروضات مستمرة حتى نفاد الكمية أو لبكرة، وبتبلش عروضات جديدة ابتداء من بكرة، منخبركن عنها أكيد التنين. وفيكن تزوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. أسعار رائعة جدا، الأسعار وين ما كان عم تغلى، وبفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني أجمل العروضات لألكن على كل المواد الغذائية والأدوات المنزلية، الخضار، المسمكة، يومين أو ثلاثة بالأسبوع بتكون بتصرفكن بالأسماك الطازة والمستوردة، كله طازة وجديد. اللي بيحبوا الكراب، كراب ماركت فيشي 200 جرام وهي بدولارين و70 سنت. كراب بابايا كرامبوري فري ماركت بالي 125 جرام بدولار و80 سنت بدل 3 دولار و80 سنت. أسعار رائعة جدا، أهلا وسهلا فيكم. لانشن بيف أو تشيكن ماركت جولدن فيدز 200 جرام ب60 سنت فقط، وجبنة إدام ماركت أيمرلاندر $1.95 سنت لوئية، وكمان إيمونتال وإدام أيمرلاندر $1.95 سنت. واسم الخضار والفواكه، كيلو المشمش ب240,000 ليرة، مشمشات بجننوا، قطف جديد مثل دايما وطازة، والأرض شوكي ب64,000 ليرة. لكسكي جبنة إيمونتال لكسكي أو تشادر لكسكي 150 جرام ب90 سنت القطعة، أهلا وسهلا فيكن. ومشرومز سلايسز فطر مقطع ماركة ديروني 400 جرام بدولار و20 سنت،

0: X Market Puppens, të samit i gram bitlete dolaru a 5 cent. Ua pretzels, snips, 170 gram, bit 80 cent fakat. Plen soleil, dip and mix, 170 gram, bit 70 cent, plen soleil. Gjëbnit kiri 100 gram. 100 gram kiri bi dolar 20 cent, sët ota. Ua ajdan bi fahet gjuni e ufahet super value zala. Si blu. Fish finger. Altain, kilu ehti fija 250 gram, 2 bi 4 dolar 40 cent, idafatan la husumet ala kemi lil gam konjuli. Frido mer si blu. ومياه أكوا فينا 12 أنيني 600 مليلتر بكل أنيني دزينت أنيني بدولار و50 سنت فقط اشتروا ما يكتروا قالوا عندكم احتياط من كل الأحجام أوشن جاردن بوتيتو ويدجز 900 جرام بدولارين و20 سنت فيليدا فيليدا فلور للأرض 3 فيليدا ب 3 دولار و 95 سنت بدل 4 دولار و 95 سنت يعني توفير من دولار لل 10 ولا 20 دولار بالمشروبات الروحيه بقسم المشروبات الروحيه عندكم توفير احيانا بانينه الويسكي او اي نوع من انواع المشروبات الروحيه بين ال 5 دولار وال 25 او 30 دولار توفير اهلا وسهلا فيكم اذا اليوم وبكره والتنام نخبركم عن عروضات جديده روحوا واستفيدوا مثل ما انا عم بستفيد يوميا أسبوعيا أو شهريا لكل مشترياتكم أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني وسيادكم بمحلة بو ويك أند لكم من إدارة وموظفي وموظفات فهد صوتك عالي جبل لبنان رسالة صوتية من إدمو أهلا وسهلا فيك يا إدمو
1: صباح الخير جبل لبنان كيفك منيح ماشي الحال في اوقات انت بتزيدها شوي وبتبلش تعظم بالناس مش كل الناس عظيمه هاي شغله عطول عندك طريقه انه بتفخم بالناس في ناس مش من قد المقام اللي عم تفخم فيها بس ماشي الحال انا مع اللي عم بيصير بامريكا اليوم المفاوضات المباشره لبنان ما راح يروق إذا ما عملنا سلام مع إسرائيل هودي العرب خي إخوتنا وأهلنا وكل شيء ومنحبهم بس إنه ما بيحموك فمفروض يزيدوا على المباشرة على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يعملوا اتفاق أمني لنقدر نحفظ لبنان من هيدي اللي اسمها إيران هيدي اللي مش مخلية حدا من شره
0: نعم إدمون ما بدي جاوبك على أي شيء تاني قبل ما أعرف منك أنا مين بفخمه وهو ما بيستاهل جاوبني نهار التنين عم المعروف إدمو اللي رقمك بينتهي بال571 يا ما بسمح أبداً أنك تجي تقول عن لساني شيء بتقول هيدا رأيي وأنا برأيي أنه فلان عم تفخمه وهو ما بيستاهل التفخيم أولى بس لو فيل برأيك وهيدا حر وهيدا الرأي الحر من إذاعة جبل لبنان يا أهلا وسهلا فيك وبرأيك الحر بس بتقول أنا برأيي إنه كذا أنت رأيك كذا وأنا رأيي كذا بس مش تقلي إنه بتفخم بناس مش أنت بتعلمني إذا بفخم بناس بيستاهلوا أو ما بيستاهلوا لأنه بتكون أنت كمان ما بتستاهل أكتر من إنه تبعت رسالة نهار التنين وتكشف لي مين الأشخاص اللي هذا لحتى جاوبك عن سيرتهم العسكرية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها الله يرضى عليكم يعني خلينا نكون منطقيين إلك رأيك وإلي رأيي وبحترمه وناطر رأيك نهار التنين سمي الأشخاص وأنا بسمي لك كمان وبشرح لك كل شيء إذا غيب عنك شيء معين يعني يا لا تدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا يا لبناني
2: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: هاي
4: كيفك؟
3: صفا
4: سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
3: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ من لبنان لأوروبا وجهات سياحية استشفائية وتاريخية. سياحة للتاريخ، سياحة للاستشفاء. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز شركة لبنانية خبرتها بلشت عام 1987 بين بيروت ودبي وبراغ والدول الأوروبية. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتأملكن حجوزات الأوتيلات والمنتجعات الصحية للمعالجة، علاج طبي رائع جدا، تذاكر سفر، مساعدتكن بحصول على التأشيرات شينغن، التنقل من وإلى المطار، التأمين السياحي على جولتكن المميزة السياحية والعلاجية، ومتابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة، بيكونوا المندوبين حد منكن شخصيا. برامج السياحة العلاجية والاستشفائية، أشهر المنتجعات الأوروبية مثل كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والوحل الطبي أو الطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة وعلاج مشاكل المفاصل والجهاز الحركي. مع ألتا رحلتكم بتصير أسهل ومريحة جدا، بيهتموا بكل التفاصيل، بينسقوا معكم كوبلات مجموعات. أهلا وسهلا فيكم، سفر فاخر آمن ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بيروت، مبنى العزرية 76-83-83-03. أهلا وسهلا فيكم، ريحوا أعصابكن، اعملوا شهر العسل أو سيمينورز لموظفينكن مع علاج طبي، هيك بيسترخوا وبيرجعوا بيعطوا لما بيرجعوا على لبنان. 76-83-83-03 ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز. بيقولوا لكم بون ويك أند، إدارة وموظفين عبر جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمع.
5: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. صباح الخير جميع المستمعين، يعطيكم عافية إلى إذاعة الجبل. عجبتني كلمة جبل، أنت جبل والله، لما قال لك المستمع الكريم صباح الخير جبل، عجبتني كلمة جبل، أنت جبل والله من هالجبال الشامخة، وإن شاء الله بتضلكم شامخين حبيب قلبي. يسعد صباحكم، بس ما بدي أكتر ولا أقل، صبحكم بالخير وإن شاء الله تضلوا بخير والبلد بخير يا رب، على إيد الجبال اللي عنا. أبو خضر معك. أبو خضر من صيدا.
0: يا أهلا بأبو خضر من صيدا، محمد درويش، هلا هلا. الرب يباركك ويبارك عائلتك ومون ويك أند، بتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. إلك ولمستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وبوطننا لبنان مكتب عقاري مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بلبنان وبقطر، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، إضافة لإدارة أملاككم. مكتب الجواد بإدارة فادي نصار وفريق عمله بلبنان 70-145-888. ومكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر بخدمتكم 00974-66-33-0078. بون ويكاند لألكن من فادي نصار وشباب وصبايا مكتب الجواد العقاري بلبنان وقطر. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الشاعر والمفكر والأديب الأستاذ أنري زغيب كتب مقالا بعنوان وأي جدوى من هذا اللبنان، أي جدوى من هذا اللبنان الضئيل مساحة وسكانا. هذا كلام ينطبق على لبنان الدولة التي تسعى سلطتها اليوم مخلصة لرد الوحش الهائج عن جنوبه الأقدس ومعالجة ما ومن يسبب توحشه ودماره وتشويه صورته في العالم. عجبني أستاذ أنري زغيب التشبيه، لطالما كنت استعمله حذر اللبنانيين من الوحش الكامن من برات لبنان والوحش جوات لبنان. عدة وحوش هائجة عم تدمر وطننا لبنان وعم تستجلب وحوش من خارج لبنان. نعم، الوحش الهائج الذي تسعى السلطة اليوم إلى رده عن الجنوب الأقدس. أما الجدوى من لبنان الوطن فوقائع وثوابت ومعالم لا تحتاج إلى أي معالجة، لأنها حاجة وضرورة لأولي الرؤية والرؤية المستحقين. أما النقاقون والمشككون والسلبيون والمتشائمون والهازئون واليضاصيون وحاملو بطاقة الهوية اللبنانية وينتمون إلى هويات أخرى فليبقوا في وحول المشاحنات، لأنها تشبه قلوبهم السوداء وعقلهم الكوفيدي. وأما الواعون عظمة لبنان الوطن فهم أهل الإيمان بلبنان اللبناني، طوبى لهم شرف الانتماء إلى لبنان وولاؤهم للبنان وطنا حضاريا غير عادي. وأي جدوى من هذا اللبنان؟ فيكن تشتروا صحيفة النهار كتابنا بالصفحة 15 لليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. سيز أنري زغيب وكتاب صحيفة النهار الله يعطيهم ألف عافية، روزانا أبو منصف وكل الكتاب بصحيفة النهار يعطيكم ألف عافية. زملائنا بدنا نشجعهم على استمرار الصدور من خلال شراء الصحف اللبنانية ومنهم صحيفة النهار من المكتبات. خلينا نتوقف مع عمل من أعمال للسيز أنري زغيب. سيز أنري زغيب كتب العديد من الأشعار ولحنت وتم غنائها. غني قليلا بصوت عبير نعمة، اللحن لمارسيل خليفة والكلمات للأستاذ أنري زغيب. الرقي والحضارة والفن عبر جبل لبنان، بصمات مارسيل خليفة الموسيقية، صوت عبير نعمة، والبصمات الكتابية أنري زغيب.

0: بعثت لك صوتي والصوت للصوت الحلو عبير نعمي، ألحان مارسيل خليفة والكلمات للشاعر أنري صغيب، والإذاعة جبل لبنان إذاعة الأصالة. صوتك عالي جبل لبنان. في موقع الكلمة أونلاين دوت كوم الإلكتروني الزميلة تألى صليبة كتبت خاص الكلمة أونلاين: شهادة اللواء حسن شقير بضباطه سك براءة لهم. كتبت تألى صليبة في الكلمة أونلاين: قبل الغوص في التفاصيل سنبدأ بالحديث عن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الرجل الذي بات معروفا عنه أنه آدمي وشفاف في عمله، حيث يشهد له الغريب قبل القريب ويحظى بثقة المسؤولين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي عينه والذي يعتمد عليه في مهمات وأدوار وازنة وأساسية في خدمة الدولة اللبنانية ومصلحة الشعب، لا على الصعيد المحلي فقط بل خارجيا أيضا على غرار الدول الذي الدور الذي لعبه مع العراق في موضوع النفط. في الوقت نفسه يحظى اللواء شقير باحترام وثقة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، كما السياسيين الذين يعرفون مدى احترافية هذا الرجل وكيف أنه معبي مطرحه ولا يوجد أي التباس أو شبهة حوله، لا اليوم فقط إنما منذ دخوله السلك وتدرجه في المناصب باستحقاق ومناقبية. تضيف زميلتنا بالكلمة أونلاين: واليوم تخرج بعض الأصوات الشاذة لترفع صوتها وترمي سهامها بوجه الأمن العام من خلال التصويب على عناصره، وتحديدا الحديث عن شبهات حول المقدم مارك العظم والمقدم ألفريد صغبيني، إلا أن أعمال هؤلاء الضباط تشهد لهم، وما يمنحهما صك البراءة الأكبر هو بيان الأمن العام الذي دافع عنهم والمعروف عن رأس الهرم في هذه المؤسسة اليوم أي اللواء شقير، وفاءه للعناصر لا سيما العناصر والضباط الأوادم منهم. الضابطين مارك العظم وألفريد صغبيني ليسوا أبناء اليوم في المؤسسة بل خدما فيها سنوات طويلة، ولو كان عليهم أي شبهة لكانوا تعرضوا للمساءلة والمحاسبة، فهما كانا أيام اللواء الياس البيسري المدير العام السابق للأمن العام، اللواء الياس البيسري الذي تسلم المديرية العام للأمن العام بالإنابة، وكانا يخدمان إلى جانبه بكل شفافية واحترام للموقع والمنصب والرتب التي يحملانها، وما زال حتى هذه اللحظة في ظل رئاسة اللواء حسن شقير يؤديان المهمة ذاتها بكل شرف بعيدا عن الفساد والشبهات والتهم. يضيف موقع الكلمة أونلاين وزميلتنا تألى: لا يمكن نكران وجود بعض الثغرات أحيانا في المؤسسات ومن ضمنها الأمن العام، ومن وجود بعض الذي رخص نفسه وباع مهنته ومهنيته، ولكن في الوقت نفسه يوجد كثيرون ممن احترموا البدلة والرتبة والاسم وفرضوا الهيبة التي تتطلبها هذه الوظيفة والدور. وكما سبق وذكرت، فالبيان الذي أصدره الأمن العام موضحا ومدافعا عن المقدمين هو أكبر دليل على نظافة كفهما، فهو دليل ثقة هذه المؤسسة بالرجلين، لا سيما أن اللواء حسن شقير ليس من الرجال الذين يسيرون، بل هو كالسيف، بل أكثر من ذلك يصفه البعض بالسيف البارد، أي الذي يؤدي أي مهمة بهدوء وتوازن دون شوشرة أو بهورة. انطلاقا من كل ما ذكر، فإن أي مصدر أراد التشويش على المؤسسة أو عناصرها أو ضباطها فقد أخطأ العنوان بشكل كبير، والرد الأكبر سيكون من خلال الإنجازات التي تخرج إلى العلن يوما بعد يوم. في الوقت نفسه جاء بيان الأمن العام دعما ودفاعا وإيضاحا وامتدادا لضعف القضاء أحيانا في الدفاع عن هؤلاء، مما يدفع بمسؤول عن عناصره بالدفاع عنهم وتثبيت براءتهم وتأكيد حسن سلوكهم. أما في الختام، فالمؤسسة العسكرية منذ كان الرئيس عون قائدا لها بث فيها روحا جديدة ومتجددة ونفسا وانضباطا، وقد انسحب الأمر نفسه على المؤسسة الأمنية اليوم، والتي يشكل اللواء حسن شقير فيها حالة وطنية مميزة تحترم وتقدر. الأمضاء، موقع الكلمة أونلاين، الزميلة تألى صليبة. إذن هالمقال هيدا استعرضناه عبر إذاعة جبل لبنان، لحتى نرجع نقول كمان الله يعطيكم ألف عافية، الأمن العام اللبناني وشهادة اللواء حسن شقير بضباطه هو سك براءة لهم. تحية للضابطين ومجموعة الضباط اللي تعرضت لكلام كتير وإشاعات كتيرة، ولكن الله يعطيهم ألف عافية. المقدم مارك العظم والمقدم ألفريد صغبيني اللي اشتغلوا بوقت سابق لما كان اللواء الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام، اشتغلوا بكل ضميرهم وتابعوا أيضا بكل ضمير يخدموا وطنهم لبنان، هن ورفاقهم الضباط والرتبة والمفتشين بالأمن العام، من خلال اللواء حسن شقير المدير العام الحالي للأمن العام. الله يحمي الأمن العام اللبناني، يحمي وطننا لبنان، ويحميكم مستمعي جبل لبنان. هيدي مؤسساتنا اللي عم تتعرض لحملات، ولكن الشمس شارقة والحقيقة ساطعة سطوع الشمس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية بنسمع سوا.
1: صباح الخير سيد جوني، مع احترامي لك واحترام للمستمعين الكرام، نحن كل شيء بنسمعه إذا جبل لبنان، وخصوصا برنامجك الصباحي صوتك عالي، هو موضع ثقة. إن كان إذا حكيتنا عن أشخاص أو رؤساء بلديات أو عن مؤسسات أو أي شيء، اللي كان تأكد كلنا ثقة بالكلام، لأنه بعرف ومنعرف حضرتك تماما أنه ما بيطلع كلمة على الهواء إلا ما يكون موثوق منا 100%، إن كان من نواب أو كان مؤسسات أو أشخاص أو شو ما كان. نحن كل الثقة فيك، كل كلمة بتقولها نحن كنا مأكدين على العمياني أنه هاي الحقيقة. يسعد صباحك، توضيح، هذا توضيح، نعرفك ومنعرفك من زمان مع الحق، وسيفك سيفك سيف الحق. يسعد صباحك.
0: وصباحك المستمع اللي رقمك بينتهي بال667. شكرا لثقتكم، وعم نشتغل بناء على الثقة، واللي ما بدنا نخسرها، لأن ثقتكم في عزيز كتير، وثقة إذاعة جبل لبنان إدارة، إدارة جبل لبنان العزيزة والحبيبة، تركت لي الثقة لحتى أكون أنا وياكم واجهة لها الوطن ولها الإذاعة العريقة إذاعة جبل لبنان. فمن هالمنطلق هيدا أكيد بسعى جهدي أنه نتحقق دايما من كل شيء عم نقدم لكم إياه، إن كان من خلال الإعلانات أو سبونسورينج أو أي شيء بتوثقوا فينا من خلاله بنحكي. وأكيد في أشخاص عندهم أراء تانية بيعطوا أراءهم بكل حرية. هلأ المستمع قبل شوي خالفني الرأي، طب بس أنه سمي لحتى نتبادل الأمور إذا بدك، وإذا ما بتريد عم تحكي عامة خلص بيكون حكي عام. صوتك عالي جبل لبنان. إذاعتكم جبل لبنان وصوتكم العالي. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع نشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا بدقائق متبقية أكيد لحتى نستعرض نحن وياكم كل الأمور ونقلكم بون ويكند. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الجمعة 15 أيار 2026 ميلادية، الدكتور نسيم الخوري ومقال بعنوان رموا بي من النافذة كفأرة ميتة. مقال حلو كتير عن الدول العظمى والعظمة الدولية اللي بتقصفنا بالصواريخ لتذرينا بما لا يكتب. رموا بي من النافذة كفأرة ميتة، البروفيسور نسيم الخوري اللي تخرج على إيده بمعهد الدكتوراه بالجامعة اللبنانية والجامعات اللبنانية العديد من الزملاء الإعلاميين. دكتور نسيم الخوري، فيكن تشتروا صحيفة اللواء بالصفحة 3 إضافة للكتاب الآخرين، تحية لألون سحر ضو، عبد الفتاح خطاب وكل المحررين والزملاء والكتاب بصحيفة اللواء. فيكن تشتروها من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور وصمود الصحف اللبنانية الورقية المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الجمعة من بيروت زميلتنا مراسلة الشرق الأوسط السعودية الزميلة فيفيان حداد كتبت عن جابي حويك. الكوميدي اللبناني جابي حويك يعود إلى الشانسونيه ويقول الضحكة هي حاجة بزمن الأزمات. جابي حويك قال للشرق الأوسط أنه تمسك بالأمل بعد المرض. مسرحية جديدة جابي حويك تعرض بمنطقة برمينة، واستعان جابي حويك بمواهب جديدة من بين ريتا غصن. جابي الله يوفقك يا رب. إذن نحتاج إلى الابتسامة والضحكة في لبنان أكثر من أي وقت مضى. بهذه العبارة يستهل الممثل الكوميدي جابي حويك حديثه لصحيفة الشرق الأوسط معلنا عن مسرحيته الجديدة جابي حويك كوميدي شو 2026. من خلال هالعمل بيعود جابي حويك لخشبة الشانسونيه بعد غياب امتد لأكثر من 5 سنوات. بسنة 2020 تعرض جابي حويك لوعكة صحية، أصيب بورم بالرأس سبب له بمضاعفات أجبرته على التوقف عن العمل مدة طويلة. اليوم راجع بزخم كبير، استعاد صحته بالكامل ويقدم العرض الجديد على مسرح خشبة مسرح فيلا في ببرمينة مساء كل جمعة، وينتقل لاحقا إلى عدد من المهرجانات والحفلات الموسمية خلال الصيف. إذن فيلا في ببرمينة كل جمعة، جابي حويك مع ريتا غصن وأنطوني فخوري، فريق منسجم وخفيف الظل. أكيد بدي إياكم تروحوا تحضروها، ساعتين من العرض إن شاء الله يعجبكم. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. هالمسرحية هيدي لجابي حويك والشاب والصبي اللي معه بيتناولوا التيك توك، ظاهرة اللايف كوتش المنتشرة أخيراً، ومواضيع سياسية واجتماعية وفنية من عصرنا الحاضر واللي عم نعيشه بوطننا لبنان. جابي حويك بيقلد شخصيات أكيد دايماً معروفة، منها جبران باسيل، مورغان أورتيغوس. أقدم مورغان أورتيغوس عروساً تسأل عن عريسها أنطوان الصحناوي. يلا خير، هيدا هي سقفتنا، هيدا نحن المسرح الكوميديا. جابي حويك فيلا في برمانة كل جمعة.
رح نتوقف مع شونسونية أغنية لجابي حويك، ممكن في قسم كتير كبير منكم بيسمع على المرة الأولى. أغنية اسمها الفروج، غناء وألحان جابي حويك، كلمات الشاعر بسام منيمني، وتوزيع المايسترو بول يزبك. الفروج، يلا نسمع جابي حويك يعود إلى شونسونية.

جاب حويك ورجع بالشانسونية فيلا في ببرومينا كل يوم جمعة

0: عارف.
1: وهيدي هي أغنية الفروج، غناء وألحان جابي حوية، كلمات شاعر بسام منيمني، وتوزيع موسيقي وعزف بول يزبك، والإذاعة جبل لبنان. ورجع على المسرح بشانسونيه حلوة إن شاء الله تعجبكم، تحضروها ونشجع ثقافة المسرح والشانسونيه والفنون الجميلة بوطننا لبنان. إذن أعلن الفنان جابي حويك لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الجمعة عن عودته للشانسونيه ببرومانا في لافي. تحية لك جابي حويك، عم يحكي بآخر هالأغنية الشانسونيه راح بده يستأجر سيارة، كان مفكر إنه هيك بجيب يعني، بعدين رجع استأجر سكوتر نتيجة غلا سعر السيارة المستأجرة. جابي حويك بنصحك بحلال رينتكار، هلأ عاملين عرض لمستمعي جبل لبنان، حلال رينتكار الأجار الشهري لكيا بيكانتو وسوزوكي سويفت موديل 2026، سيارات موديل 2026 بأجار شهري $450 فقط بدلاً من $750. يعني بلا ما تستأجر سكوتر روح استأجر عند حلال رينتكار سيارة حلوة كتير موديل 2026 بمبلغ $15 يومياً، أكيد الأجار لمدة شهر $450. يلا جابي حويك بكل الأحوال وحسب معلومات إذاعة جبل لبنان كمان، حلال رينتكار الأستاذ أميل حلال وفريق عمله ومؤسسته بخدمة الوطن، وكانوا مقدمين السيارات للقصر الجمهوري وللوطن خلال زيارة غبطة البابا قداسة البابا لون، وزيارته لوطننا لبنان كانت كل سيارات المرافقة والحماية معززة أكيد بالحرس الجمهوري البطل لحماية قداسة البابا بسيارات مقدمة من حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية الفترة بعد شوي رح نختم من بعد ما نستعرض أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز، من بعدها كم رسالة صوتية ومنختم. وبختام فترتنا لليوم وجهت لنا رسالة لألنا وإلكن الفنانة المطربة مشلين خليفة، ورح سمعكم أغنية بحبها كتير كتير وأكيد أنتم بتحبوها، خد بالك خد بالك، أغنية مدتها 7 دقايق رائعة جدا جدا جدا للي بيتعرفوا عليها لأول مرة من الأجيال الجديدة. مشلين خليفة الصوت الماسي وإذاعة جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: أورتيغا عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
1: صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه حتى يعني ما بسكت عن شيء حتى لو كان بيختص فينا، بدي أحكيكن عن إنسترومنتس جراج. بالإعلان عم تسمعوا أنه إنسترومنتس جراج بالطابق الثاني، طيب بالأشرفية في 5500 بناية بالأشرفية، أوكي؟ انسترومنتس جراج، تعالوا لعنا وزورونا واستفيدوا من عروضات حلوة كتير، وفي كمان إرسالية جديدة وطلبات جديدة وبضاعة جديدة واصلة إضافة لكل الموجودين بصالاتهم. إنسترومنتس جراج موجودين ببناية إذاعة جبل لبنان بالأشرفية فسوح. أهلا وسهلا فيكم بالطابق الأرضي وبالطابق الثاني. إنسترومنتس جراج لكل ميلومان شباب وصبايا مبتدئين أو محترفين، زورونا وأهلا وسهلا فيكم. إنسترومنتس جراج وتوصاية أيضا إضافة للأسعار الحلوة الرائعة والحسومات الموجودة على كل الآلات والمستلزمات الموسيقية. كمان مستمعي جبل لبنان إلهم حسومات وتوصية خاصة. أهلا وسهلا فيكم. إنسترومنتس جراج بالطابق الثاني، بس بالطابق الثاني من مبنى إذاعة جبل لبنان أشرفية فسوح، وبالطابق الأرضي كمان بتشوفون على الطريق. أهلا وسهلا فيكم. جمعة الجاي كمان جاي تشكيلي، هادي عن سر عم خبركم إياه، ما بقدر أنا أبلع سر، جاي تشكيلي رائعة جدا من المستلزمات والآلات الموسيقية إضافة للجام الكبيرة من كل الماركات والأنواع من كل الآلات الموسيقية. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الإعلان عن تفشي وباء إيبولا مجددا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. الله ينجينا، شي بخوف. اللي بتعرفوا شو الإيبولا يعني، متى ما صار منصاب فيه بمرحلة متقدمة بصير أجلكن وبعيد عنكن يبق الدم، يعني مثل بصير مثل الزومبي عم بيبق الدم. الله ينجينا من الإيبولا. رجعت على أفريقيا، يعني هلأ كل الأشخاص اللي جايين أو جايبين حدا من الكونغو الديمقراطية ينتبهوا أكيد على الفحوصات، يتأكدوا منها، يرجعوا مرة تانية للعمال والمستخدمين اللي جايين من الكونغو. الطيران المسير المعادي يحلق فوق بيروت والضواحي، وتحليق للطيران الحربي والمسير في أجواء قرى قضاء صور. بن غفير يقول لدينا خطة للاستيطان في لبنان، ولدينا أيضا خطط لتشجيع هجرة سكان غزة والضفة الغربية، ويجب محو خطوط مناطق A و B و C، فالأرض كلها لنا. الجيش اللبناني يسحب جثامين 4 ضحايا من بلدة زبقين جنوب صور. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: هل تعود إسرائيل إلى الشريط الأمني قبل العام 2000؟ وميرا جزيني كتبت: وقف النار في الحضانة الأمريكية وإسرائيل تفاوض الخرائط. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، ومقال بعنوان: الحروب الصامتة بدأت، هل يستطيع لبنان التحول إلى عاصمة للسيادة الرقمية في الشرق الأوسط؟ وفي لبنان فايلز كواليس أبو زيد في حوار حر: تحية لزميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد، اللي ضيفنا كل ثلاثة صباحاً الساعة 9 لنحكي نحن وياه بقضايا وطننا لبنان، شؤون وشجون الوطن. بسام أبو زيد، أطل الإعلامي بسام أبو زيد عبر إذاعة لبنان الحر في برنامج يحمل اسم حوار حر، يستضيف سياسيين وخبراء عسكريين لقراءة المشهد الحالي في لبنان والمنطقة. بسام أبو زيد وحوار حر، أكيد فيكن تزوروا صفحة الأستاذ بسام أبو زيد زميلنا على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، تحضروا المقاطع المسجلة. تحية لك بسام أبو زيد من لبنان فايلز وجبل لبنان، ورأيك اللي مننطره كل ثلاثة الساعة 9 صباحا من إذاعة جبل لبنان. قرار جديد للحزب، خلينا نشوف شو هو هالقرار. في ظل الأزمة المالية التي يتخبط بها حزب الله، يتردد أن التقشف الذي ينتهجه الحزب وصل إلى عوائل الشهداء، حيث يخشى هؤلاء من قطع الرواتب الشهرية عنهم، إضافة إلى المساعدات الصحية والتعليمية، إذ تشير مصادر مطلعة عبر ليبرون فايلز إلى أن القرار على هذا الصعيد قد اتخذ. إذن أزمة مالية وقطع الرواتب الشهرية والمساعدات الصحية والتعليمية عن عوائل الشهداء. يا خليكن ساكتين لون، ما تعلوا صوتكن. فقرة مثل ما هي تحت عنوان سيعودون، عم يحكوا عن الغياب. النائب مروان حميدي قال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ما تزال تدور في إطار حوار الطرشين. رأى النائب مروان حميدي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ما تزال تدور في إطار حوار الطرشين نتيجة التفاوت الكبير في الأولويات بين الطرفين، ولو أننا نشهد على حوار مضبوط حضاري في الظاهر، معتبرا أن أوراق القوة الحالية ليست أوراق قوة فعلية بقدر ما هي أوراق ضعف لدى الجانبين. عن المواكبة اللبنانية الرسمية لمسار المفاوضات في واشنطن، تحدث النائب مروان حميدي عن معلومات تشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواكب المفاوضات أيضا ولو بالواسطة. تحية للوزير النائب وزير السابق والنائب مروان حميدي، حديثه للأستاذ مروان حميدي شهيد لبنان الحي بلبنان فايلز. يسعد صباحك النائب مروان حميدي المتابع الدايم لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا أبرز الفيديوهات، بودكاست حكينات من لبنان فايلز. النائب إبراهيم كنعان قال هكذا سيساعد صندوق النقد لبنان، وكشف ملابسات زيارة السفير الأمريكي له قبل المبادرة، ويختم التعامل مع كل مزرعة. خلينا نستعرض سوا نحن وياكم مقطع من هالمقابلة لبودكاست حكينات لبنان فايلز، النائب الأستاذ إبراهيم كنعان وصوته العالي من لبنان فايلز ومن جبل لبنان. حكينات بودكاست لبنان فايلز. سارية الجراح زميلتنا استضافت النائب إبراهيم كنعان، وإخراج الفيديو لشرب البوانطون النائب إبراهيم كنعان. LebanonFiles.com.
0: اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بحلقه جديده من حكينات على موقع ليبنان فايلز. ضيفي لحلقه هذه الليله رئيس لجنه المال والموازنه النائب ابراهيم كنعان. اهلا وسهلا فيك سعاده النائب.
6: اهلا فيك.
0: اجمل ما تم طرحه في السابق لا حل سوى التفاوض، ولكن في قسم من اللبنانيين يرون انه التفاوض اليوم من موقع الضعف. هل يضمن هذا الشيء اذا صح القول ما يكون في تنازل مقنع؟
6: شو الخيار التاني؟ تنفترض أنا هي تعلمتها بالجامعة، أنه لا نفترض لا هيدا بيمشي ولا لا التفاوض مقبول ولا والحرب ما بتوصل لمحل. نعرف كلنا أنه الحرب موازين القوى مش لمصلحة لبنان، وبالتالي أصلا الحرب إقليمية مش حرب لبنانية محلية يعني إسرائيلية بس. طيب إذا لا الحرب ولا التفاوض شو كيف نعمل؟ منين نخترع حل؟
0: من يقول أن الحرب ليست حل؟
6: الواقع
0: بيقولوا شرف محاولة أقل.
6: ايه هو شرف محاولة صحيح، بس وين محاولة؟ عم نشوف شو عم بيصير، عم نشوف شو صار بكل منطقة مش بس بلبنان. هلأ الدمار اللي عم بيصير بالجنوب، الضيع اللي عم يتم تدميره منهجيا الى اخره، يعني ما حدا يعني حتى حزب الله بيعرف تماما انه ما في تكافؤ بميزان القوى العسكريه. هذا بلا ما نحكي عن الحرب يلي اخر شيء عم ندفع ثمنها نحن من خلال دعم ساعه سناد تنقول وقت الحرب غزه، وهلا ايران والى اخره. لبنان ما عنده مصلحة ولا 1% إلا أنه يفوت باستقرار وبحل. الحل في إمكانية بالتفاوض. طيب هالتفاوض منعزز إمكانياتنا فيه بأوراق القوة اللي عنا، مش منخسر أوراق القوة اللي عنا ومنروح على التفاوض. يعني اليوم رئيس جمهورية حاطت سقف، بارح حكيتها أنا
0: صحيح،
6: حكيتها ببعبدة وحكيتها مع الرئيس ببعبدة وحكيتها مع رئيس المجلس رئيس بري بعين التينة وحكيتها برا بكل وضوح أنه سقفنا نحن اليوم كلبنان الرسمي كرئيس جمهورية شو هو بالتفاوض. سقفنا وقف اطلاق نار أول شيء، هذا المدخل كامل حتى نقدر نحكي. واثنين عمليا الأرض ما في تفريط بولا شبر،
0: وعودة النازحين إلى
6: طبعا حدود. عودة النازحين. وثلاثة ضمان الحدود. يعني نحن كمان ليش عم نحكي بحصرية السلاح؟ مش عم نحكي بحصرية السلاح حتى حدا ينتقم من حدا، في دولة بالآخر بدها تضمن حدودها،
0: يعني ما بدي ضعف
6: بدها تضمن حدودها لا، وبذات الوقت ما خصش البيئة، بالعكس البيئة بتقوى.
0: شو إذا سلم حزب الله سلاحه وتقوى.
6: لا اليوم بدك تشوف الظروف وين، أكيد إنه ليش ما بدها تقوى، ليش السلاح، شو جاب لنا السلاح وشو جاب للبيئة وشو جاب لكل اللبنانيين. هلأ عم بحكي بهالمرحلة هاي، نحكى بالتحرير قبل وصحيح وعسلمتهم، وعم نحكي بالألفين واللي صار وإلى آخر. اليوم ما كل مرحلة وكل معادلة وإلى مكوناتها.
0: بس
6: هل اليوم
0: تعرف أنه هذا الموضوع تحديدا عند الطائف الشيعي هو موضوع إيديولوجي ديني بحت، لا يمكن تسليم السلاح؟
6: لا أعتقد ذلك.
0: أوف.
6: أكيد لا، منه مش السلاح الإيديولوجي. أنا ما رح ناقش هلأ بإيديولوجية
0: حزب الله وهذه
6: لا الطائفة الشيعية لا، ولو بالآخر أكيد عندهم اليوم الطائفة الشيعية هي جزء من المجتمع اللبناني، عندها إيمان بلبنان، عندها أكيد دولتها، عندها مثل كلنا نحن لبنانيين بالأول وبعدين منروح منتمذهب ومنطيف ومنعمل أي طائفة. كل إذا كل طائفة بكرة بتجي تقول أنا إيديولوجيتي لنقول أعمل شو بعرفني جيش لوحدي وهديك يقول لك أنا بعمل دولة لإلي أنا بدير، مش هيك، مش هيدا لبنان. بدنا لبنان موحد، بدنا

0: لمصلحة لبنان.
1: ستنجح الدبلوماسية؟
0: ستنجح إن شاء الله بتنجح. أنا مش ما فيني أتنبأ، بس مثل ما قلت بالأول
1: لا خيار.
0: شو الخيار التاني؟ يعطوني إياه أو يعطونا إياه وكلنا سوا مستعدين نناقشه. الكل اليوم معترف، ليش مين رافض التفاوض؟ دخلك بباكستان شو عم بيصير؟ مش عم تفاوضوا؟ الحرب بباكستان أقل من الحرب بلبنان. 90 مليون إيراني دمر ثلاث أرباع المنشآت العسكرية والنفطية وإلى آخره. قتل معظم القادة وصولا إلى
1: المرشد
0: الأعلى للجمهورية الإسلامية. وهذا وكله عم بتفاوضوا
1: مع الأمريكان.
0: مع مين؟ مع الأمريكان.
1: الشيطان الأكبر.
0: إيه ما في شيء اسمه هذا كله شعارات وعناوين. هذا شو عم بيتفاوضوا؟ شو ما بدك سميه عم بيتفاوضوا ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب هذا التفاوض هونيك مقبول وهون مش مقبول؟
1: مستباح في إيران، محرم.
0: وبالتالي مش محرم ولا حدا. وأنا من خلال معرفتي بالمتواضعة بالوضع السياسي ومعاطاتي مع كل الأفرقاء، أكيد مش محرم. هذا التحريم هو عمل بالسياسة اليوم، لأنه في حدا مفتكر أنه مصلحته بركي ما يروح بهذا الشكل التفاوضي وينتظر شو عم يصير بباكستان بإسلام آباد.
2: إذن استمعنا لجزء من المقابلة بودكاست حكينات، الأستاذ إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال النيابية، بودكاست حكينات LebanonFiles.com، والزميلة سارية الجراح استضافته. مدة هالمقابلة 53 دقيقة، استعرضنا جزء منها لحتى ندعيكم تزوروا Lebanon Files بودكاست حكينات بالصفحة الأولى وتتابعوا الحديث الوطني والاجتماعي بامتياز للنائب إبراهيم كنعان. ونحن ويا إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان وبخدمة أرزة لبنان وشرعية لبنان. النائب إبراهيم كنعان كشف ملابسات زيارة السفير الأمريكي له قبل المبادرة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن تحية لزملائنا وزميلاتنا بLebanon Files. بون ويكاند لألكن من جميع فريق العمل، محررين محررات تقنيين Lebanon Files والأستاذ ربيع الهبر عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: صباح الخير على قصة الإسعافات اللي كنت عم تحكي عنه امبارح، الرسالة وغيرها. هذا امبارح بشوي فات، هاي كمان هيدا إسعاف، هيدا بشوي فات بس عليه لوجوز لكذا محل، هن الداعمين اللي جابوا هيدا الإسعاف. أوكي يعطيهم ألف عافية وكل شيء، بس كمان إنه بلا نمر، يعني عاملين كل شيء على القليل يكون فيه نمر ويكون قانوني مثل ما كنت عم تقول أنت.
2: نعم 100% 100% الحق معك مستمعنا الكريم. يلا رح نراجع بالموضوع بكل محبة مع بلدية مدينة شويفت. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند للمستمع اللي رقمه بينتهي بالواحد 3-9 فهي عقوبيان. يلا بعتولنا كل شيء ابتداء من نهار التنين، لأنه بعد البريك رح نبلش نختم نحن وياكم.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
7: انتو ولا كلمة.
8: بس حسابكم معنا

0: سبت الجاي
1: يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال زعب يعرف
3: هلأ فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: صوتك عالي جبل لبنان ابو جميل بيصبح عليكم بون ويكند يا ابو جميل لك ولا مستمعي جبل لبنان دي مارك ايضا بيقولكم بون ويكند رساله صوتيه بنسمع سوا نحن وياكم في مخالفه يلا
6: صباح جوني يسعد لي صباحك السياره التاكسي المهضوم اللي نمرته بيضة عم يشتغل على الطريق هون ماشي مطرح في دولي يعني بدي كويني على دوار الصالومة
5: يلا يسعد لي صباحك ابعتها على 70-220-888 واذكر لي المنطقة أكيد نبعتها لمفرزة سير الجديدة الله يعطيهم ألف عافية رسالة صوتية
7: تحياتي
5: إلك
7: سيد جوني لصوتك العالي ولكل المستمعين بلبنان بس لو تعطينا رقم التليفون تبع حلال لأنه هلأ أنا يعني أنا وقت بلشت أسمع اليوم كنت بعدك عم تحط عم تقول إنه $15 بالنهار وما بعرف هذا الأوفر كمان لشهر جولاي وأغسطس يعني أنت بتعرف نحن برا لبنان ومانا ننزل على لبنان بالصيفية الأمارات فياريت تعطينا رقم التليفون وإذا الأوفر موجود لخط الصيف
5: تكرم عينك تكرم عينك مستمعنا الكريم خليل حوشان أهلا وسهلا فيك وبالمغتربين كلهم سوا لوطننا لبنان مؤسسة حلال لتأجير السيارات حلال جروب اتصلوا فيهم هلأ من برات لبنان واحجزوا منها يعني لما بتحجزوا خلاص بتكونوا استفدتوا من العرض أنا بضمن لكم قولوا له نحن مستمعين جبل لبنان وعم نسمع من برات لبنان ومن لبنان وبدنا سيارة بيكانتو 2026 نستأجرها أو سوزوكي سويفت 2026 بالعرض اللي سمعناه بجبل لبنان ب $450 شهرياً بدلاً من $750 شهرياً بتطلع بمعدل $15 هدول العرضين هني لا سبيسيال لا مستمعي جبل لبنان حجزوا من هلأ وأكيد أستاذ إميل حلال وفريق عمله محبين لوطنهم لبنان ولجبل لبنان ولمستمعي جبل لبنان وبيتوصوا فيكن بالبيكانتو 2026 وبالسويفت سوزوكي 2026 وبكل أسطول السيارات 2500 سيارة بتصرفكم يلا جهزتوا حالكم لرقم التليفون 03-166-711 أو 71-166-711 حلال رينتكار حلال جروب وأهلا وسهلا فيكم ميرسي كتير خليل حوشان وترجعوا لنا بالسلامة مغتربي لبنان الأحبة صوتك عالي جبل لبنان أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي في بيان لها أن جهاز مكافحة التهريب في الرجي ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنبك العجمي المهرب وذلك نتيجة عملية دهم نفذها جهاز مكافحة التهريب هن مدربين أكيد لمكافحة التهريب بالرجي نفذوها بالأشرفية بشارع مارلياس ومنطقة المزرعة الشيح والأوزاعي جهود متواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة وأشارت الرجي في بيانها إلى اتخاذ محاضر ضبط بالمخالفين وينظر فيها القضاء المختص جهاز مكافحة التهريب بإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي شباب وصبايا مدربين لخدمة وطنهم لبنان وضبط التهريب لمصلحة الخزينة اللبنانية لمصلحة وطننا لبنان والشرعية اللبنانية إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الله يعطيهم ألف عافية المهندس نصيف صقلاوي وفريق العمل الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم أودعكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المحامي الأستاذ كريم ثابت وكل المستمعين اللي بعثوا رسائل صوتية أو مكتوبة وضامنوا معي بوفاة ابن عمي، الله يرحمكم ويرحم أمواتكم ويرحمنا نحن وأحياء ونحن وأموات، سمير يوسف الصديق. وهالتعزية مشكورين عليها كلكم سوا وعلى مشاعركم. أستاذ جوني يسعد صباحك. أما بعد أتقدم منكم ومن عائلة ابن عمكم العزيز سمير الصديق بأحر التعازي بفقدانه، فلتكن نفسه بجوار الرب الإله وليكن ذكره مؤبدا ولكم من بعده ولعائلته طول البقاء. أخي جوني أعتذر من الحضور مراسم الصلاة عن نفسه في مسقط رأسه في البلدة الجميلة غزير، لأنني خضعت منذ يومين لعملية مياه مي زرقاء بمستشفى أوتيل ديو. سلامة قلبك أخوكم المحامي كريم ثابت. حبيب قلبي سلامتك سيس كريم ثابت وسلامة كل شخص مريض، الله يشفي الجميع، الله يعطي الصحة لألكم ويطول عمركم. سمير يوسف الصديق بكرة السبت الساعة 3 بعد الظهر منصلي لراحة نفسه بكنيسة السيدة بالحدث حيث يقيم، ومن بعدها مثل ما رح نرجع كلنا لمدافن العيلة ببلدة غزير مسقط رأسنا وحبيبة قلبنا مثل ما هو حبيب قلبنا لبنان. سمير يوسف الصديق ابن عمي يطول عمركم جميعا وتعيشوا وتترحموا. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيث عنيدي. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم الفنانة مشلين خليفة ورسالة محبة لمستمعي إذاعة جبل لبنان، ومن بعدها بنسمع أغنية رائعة جدا أنا بحبها كتير، وإن شاء الله اللي بيتعرفوا عليها هلأ لأول مرة هالأغنية بحبوها، وأكيد الأجيال اللي طالعة واللي من عمرنا هيك والعمر الجميل والزمن الجميل بحبوها. خد بالك مشلين خليفة صوتك العالي.
0: يسعد صباحك جوني الصديق الصديق الغالي على قلبي على قلب كل الفنانين. حبيب قلبي شو الصبحية الحلوة مع إن كنت ناسي أفكرك. أنا بفكر كل الناس وبذكر كل الناس طبعا اللي بيحبوا الفن واللي بيقدروا الفن واللي بيحبوا مسيرتي الفنية، إنه أنا هاي جبل لبنان بالنسبة لإلي من أهم الإذاعات حقيقة، لي كتير أصداء وذكريات جميلة مع الإذاعة الكريمة، هالإذاعة الراقية هيدي اللي طبعاً مع كل الإذاعات اللي ساندوني من بداياتي كانت الإذاعة يعني الأكثر تشجيعاً لإلي بأغنياتي، وكانوا يحبوا إنه يقدموا دايماً هالأغاني الجميلة الراقية اللي قدمتها بمسيرتي الفنية. أشكرك جوني حقيقة على الصباح الجميل، وإن شاء الله كل أيامك بتكون جميلة وسعيدة، ونحن منفكر الناس دايما بمحبتهم لإلنا ومنذكرهم أنه إذاعة جبل لبنان دايما لازم يسمعوها. أنا بحب كتير هالإذاعة حقيقة، وأنا بشكرك صحيتني من النوم على هالغنية الحلوة. اشتقت كتير لأطلع على الهوى على إذاعة جبل لبنان، إن شاء الله قريبا بنعمل مقابلة حلوة. ألف شكر جوني مرسي.
5: يسعد صباحك مشلين خليفة، بويك أند لأليك. مثل ما سمعنا صوتك بأول الفترة هلأ كمان مسك الختام بفترتنا اليوم وبرنامج صوتك عالي. خيكم جوني الصديق بحييكم إعدادنا تقديما وإخراجا، إلى اللقاء التنين الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. من الروائع اللي غنتها الفنانة المطربة مشلين خليفة خد بالك، اسمعوا الأغاني اسمعوا هالأغنية الحلوة مثل كل أغاني مشلين خليفة بمعانيها الرائعة. خد بالك مشلين خليفة جبل لبنان. تضلوا بخير وعلى الخير من ودعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل عملياتها في لبنان ضد ما وصفه بالتهديدات حتى تحقيق أهداف الحرب. وكان كاتس قد أعلن أمس أن مهمة بلاده في إيران لم تنتهي بعد، مشدداً على ضرورة استكمال الأهداف العسكرية هناك.
1: وصفت الولايات المتحدة المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بأنها إيجابية ومثمرة، مؤكدة استمرار الاجتماعات لاستكمال البحث في الملفات الأمنية والسياسية. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المناقشات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات أوسع بين الجانبين.
0: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
2: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين بنوعيه فيما انخفض سعر المازوت واستقر سعر الغاز.
1: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ، حيث أكد أن صبره تجاه إيران لن يطول، كما أشار إلى أن الصين أبدت رغبة في شراء النفط الأمريكي، فيما شدد الجانبان على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلين وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام جبل لبنان
7: وأنا بقدر أنسى بهية بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه لهذا العام، ولم تصدر الوزارة بعد تفاصيل إضافية حول آلية تقييم الطلاب أو البدائل المعتمدة.
1: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول موقفها من انضمام لبنان إلى البروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية خصوصاً بعد رفض بلغاريا تسليم مالك سفينة روسوس إلى القضاء اللبناني لغياب ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل عملياتها في لبنان ضد ما وصفه بالتهديدات حتى تحقيق أهداف الحرب. وكان كاتس قد أعلن أمس أن مهمة بلاده في إيران لم تنتهي بعد، مشدداً على ضرورة استكمال الأهداف العسكرية هناك.
1: وصفت الولايات المتحدة المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بأنها إيجابية ومثمرة، مؤكدة استمرار الاجتماعات لاستكمال البحث في الملفات الأمنية والسياسية. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المناقشات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات أوسع بين الجانبين.
0: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
1: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين بنوعيه فيما انخفض سعر المازوت واستقر سعر الغاز.
1: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ، حيث أكد أن صبره تجاه إيران لن يطول، كما أشار إلى أن الصين أبدت رغبة في شراء النفط الأمريكي، فيما شدد الجانبان على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيموم 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك.
4: عجقة إيه؟
3: موت.
4: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر. ليك؟
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. عشو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفي لهذا العام.
2: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول موقفها من انضمام لبنان إلى البروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية خصوصاً بعد رفض بلغاريا تسليم مالك سفينة روسوس إلى القضاء اللبناني لغياب ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل عملياتها في لبنان ضد ما وصفه بالتهديدات حتى تحقيق أهداف الحرب. وكان كاتس قد أعلن أمس أن مهمة بلاده في إيران لم تنتهي بعد، مشدداً على ضرورة استكمال الأهداف العسكرية هناك.
2: وصفت الولايات المتحدة المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بأنها إيجابية ومثمرة، مؤكدة استمرار الاجتماعات لاستكمال البحث في الملفات الأمنية والسياسية. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المناقشات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات أوسع بين الجانبين.
1: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
2: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين بنوعيه فيما انخفض سعر المازوت واستقر سعر الغاز.
2: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ، حيث أكد أن صبره تجاه إيران لن يطول، كما أشار إلى أن الصين أبدت رغبة في شراء النفط الأمريكي، فيما شدد الجانبان على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: انا ما قلت هيك
6: بلا
4: انت ما تسمع
6: انا ما غلطت معك اللي بيسمع يقول اني خنتك
4: يا ريت خنتك كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
6: انت ما بتعترفي بغلط
4: انا ما عليك
7: بتعرفي شو قريت
6: شو
7: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
6: باسا شو هي باسا
7: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تتأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية وامتحان داخلي كبديل، كما كشفت اعتماد 3 دورات لامتحانات البكالوريا مع السماح لكل طالب بالتقدم إلى دورتين متتاليتين.
1: أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحييل ليتر أن أي مقترح لسلام شامل مع لبنان يبقى مشروطاً بتفكيك حزب الله المحظور، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية أو ترسانته المسلحة.
2: أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة تحديث خط سكك الحديد بين طرابلس والعبودية، مؤكداً أن شمال لبنان مقبل على مرحلة ازدهار اقتصادي كبيرة، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط مرفأ طرابلس بالمشاريع الإقليمية وتعزيز حركة نقل البضائع والركاب ودعم فرص الاستثمار والعمل.
3: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول موقفها من انضمام لبنان إلى البروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية خصوصاً بعد رفض بلغاريا تسليم مالك سفينة روسوس إلى القضاء اللبناني لغياب ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
1: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
3: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
5: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. بمقال لهشام نصيف بيقول بالعقود الأخيرة من القرن 19 وبدايات القرن 20 شهدت منطقتنا فورة مثقفين مسيحيين مصرين على العلمنة والحداثة ومنطق الدين لله والوطن للجميع، وتلوح في البال هنا أسماء مثل شبل شميل، بطرس البستاني وغيرهم. أما النتيجة فكانت محاولات بعد 150 سنة مرقوا عليها، هل تصالح الإسلام مع العلمنة والمواطنة وقيم الغرب الليبرالي، ومن قال أن الشيعة يريدون الإنقاذ، ومن قال أن الشيعة لا يمثلون حزب الله. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وغيره بصير نستضيف الدكتور هادي مراد ناشر موقع الحقيقة.
6: أهلا فيك.
5: أهلا فيك.
6: شكرا على الاستضافة.
5: أهلا وسهلا. الحقيقة، نحن هلأ بترانسبارنسي
6: طبعا،
5: الشيعة هن حزب الله وهل فعلا الشيعة يريدون الانقاذ؟ مين قال انه الشيعة؟ وليش المسيحيين في قسم كبير مصرين يقولوا انه حزب الله لا يمثل الشيعة؟
6: لافت اللي كتبه دكتور هشام بنصيف عم تقول
5: شفته؟
6: ايه شفته اكيد، وانا يعني بتابع الدكتور هشام باكثر من موقف وبفهم توجهاته. انما مرات ما عم بيساعد دكتور هشام حتى بوجوده بالولايات المتحده الامريكيه على ابراز الموقف الحقيقي للشيعة داخل لبنان. لا مش مزبوط انه الشيعة هني حزب الله كلهم، مش يعني لا بالارقام مزبوط ولا بالعرف ولا بالتقليد السائد بجوات المجتمع الشيعي. لا، الشيعة منهم حزب الله، وهيدا الشيء يتجلى في أولى أولوياته إنه أول شيء في حزبين شيعيين موجودين اليوم، في حزب وفي حركة. هلأ بيشبهوا بعض إلى حد ما بخيارات مصرية، إنما
5: سياسة وعسكر.
6: إيه، إنما إنما إنما اليوم بده يعرف الدكتور هشام والكثير من الأصدقاء إنه في حزبين استولوا على قرار الشيعة وأخذوا مدة 47 سنة بالترهيب، بالمال، بالدولة العميقة.
5: بس دكتور هادي ما كانوا مضرورين الشيعة، صارت الشيعة يعني إذا بدك الشيعة سيطروا على كافة مؤسسات الدولة، صاروا موجودين بالمراكز الكبرى، ما انضروا الشيعة من هذا
6: برجع
5: الموضوع.
6: برجع بقول ما بدي أقول
5: من
6: الشيعة
5: من بعد ما كانوا طائفة محرومة صاروا الطائفة المسيطرة بالبلد. أنت ليش هذا الموضوع زعجك أصلا؟
6: لا أنا بدي أقول إنه مش الشيعة اللي هني سيطروا على هذه الدولة. الثنائي اللي بيسموه ثنائي شيعي، أنا برأيي هو أبعد ما يكون عن التشيع. هو أبعد ما يكون عن التشيع. التشيع هو الوقوف مع المظلوم. هني وقفوا مع الظالم. نبلش من هون. وبالتالي إنك تقولي
5: نصرة المستضعفين، صحيح.
6: طبعاً. هلأ الثنائي هلأ اليوم بيمثل قيم الإمام الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين؟ لا، أنا برأيي بعيد كل البعد. وبالتالي لما بدنا نقول إنه الشيعة سيطروا على الدولة وكان فيه شيعية سياسية، بتكون ظلم وإشحاف بحق الطائفة الشيعية، لأنه مش الشيعة اللي كانوا حاكمين، إنما الثنائي الذي يمثل درة التاج تبع ظلم الشيعة. يعني اليوم في كتير أشخاص، أكثر من 50% من الطائفة الشيعية بتقول لك أنا ما عندي لا ظهر بحركة ولا بالحزب وما حدا بيساعدني. طب أنت عندك قسم كبير من هذه الطائفة ما قدر يوظف ابنه بالدولة أو بأي مطارح، وانتبهي كانوا كفؤين. مين كان يتوظف بالدولة؟ اللي معه مصاري وقادر أنه يفوت ابنه على وظيفة بدرجة تانية أو تالتة أو أولى أو جيش أو عسكر. وبالتالي هن استغلوا أول شيء وجودهم بالسلطة، واستغلوا وجع الناس وقبضوا من الناس الشيعة ليقدروا يعني يتمركزوا بالدولة العميقة ويعبوا مراكز الدولة العميقة بشيعة بين أوسين بيتبعوا لهم، ما بيتبعوا الدولة. وبالتالي هون المفارقة بيني وبين دكتور هشام، إنه لا، إنه الشيعة هن حقيقة اليوم يعيشون يعني خليني سميه يعني على أنقاض ما فعله بهم حزب الله وحركة أمل.
5: طيب، وإذا بنحكي عن الإسلام والعلمانية، هل ممكن أن يتصالح الإسلام مع العلمانية؟ عم بحكي عقيدة.
6: لكن أنا يعني ما بشوفهم متناقضين مع بعضهم البعض. بمعنى الإمام محمد مهدي شمس الدين حكي كتير عن ضرورات الأمم وضرورات الأنظمة، وحكي بكتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام، قدر يفرق. عم بحكي هلأ الإسلام والعلمانية، ما عم بحكي بس عن التدين بشكل عام، لأنه في حدا ناقشني هلأ بالدين المسيحي شيء تاني. عم بحكي أنا تحديداً بالإسلام وتحديداً شيعياً بالفقه الشيعي عند الإمام محمد مهدي شمس الدين. عمل أبحاث وأفتى بكتابه نظام الحكم والإدارة في الإسلام كيف يمكن فصل موضوع الدين عن الدولة، وبالتالي إعطاء فكرة الدولة مفهوم علماني لا يقوم على فكرة التشيع أو الإسلام. لأنه نحن إذا بدنا نحكي بالمعنى الإسلامي لازم الجميع يعيش بحكومة إسلامية. عم بحكي هلأ بالمعنى الديني. إنما إجا الإمام محمد مهدي شمس الدين بعام بالثمانينات تقريباً، حتى بالسبعينات، عمل دراسة معمقة جداً كيف يمكن للشيعة وللسنة في لبنان أو في أي بلد في العالم أن يعيشوا تحت سقف الدولة ويتعايشوا مع الموضوع باعتبار أنه التشيع أو الإسلام لإلي، والقانون والدولة المدنية هي للعيش في الوطن.
5: أسلمت القضايا، بس تصير القضية قضية مسلمة، ما بتجذب هذا المد المسلم العربي، وبصير عندها إمكانية إنه تنجح أكثر أو تستقطب أكثر.
6: أكيد كل شيء بيلعب على
5: القضية الفلسطينية،
6: كل شيء بيلعب على الغرائز. بياخد حيز كبير وبيوصل لصدى اوسع وبيروح ترند اذا بدك هلا مثلا يعني في
5: قد ايش تعمل اذا بدك حزب الله الدين بمواضيعه بقضايا انا في احد الضيوف قال لي هذا السلاح طاهر هذا سلاح مقدس
6: اكيد يعني حتى شو اسمه الدكتور قاسم قصير حاج مره يعني بنقاش معه كنا على قناة العربية وقلت له انت قلت انه سلاح بكتسابه للمهدي
5: أنا قلت له إياها بمقابلة
6: مظبوط بعتقد أنت فتحتي معه الموضوع وأنا هونيك كنت عم واجهه بهالكلام ووصلته لمطرح إنه قال لي اللي بيقول فيه نبي بري نمشي فيه قلت له ما هو بده يسلم قال لي خلص أنا بتراجع عن فكرة إنه نسلم السلاح للمهدي وبالتالي في مطارح معينة ما عم تقدر توصل الفكرة عندهم لأنه تقديس القصص وإعطائها قيمة لا يعني ما ورائية توصل لمطرح بيفوتوا بالحيط وهني عم بيفوتوا بالحيطان هلا بمعنى انه
5: معارك كربلائيه
6: معارك كربلائيه الملائكه عم بتحارب معنا لن تسبى زينب مرتين كل هذه الشعارات التي
5: هلا من لن تسبى زينب مرتين لا الاخ الاخ الصديق احمد الشارع هناك تغيير بالخطاب
6: مين قال صديق احمد الشارع
5: نواف الموسوي
6: يعني كمان هذا
5: يعني
6: شيء
5: الاخ احمد الشرق وكنا قبل الشارع وكنا قبل لن تصبح زينب مرتين شو عم بتعرفي
6: شغله
5: حتى انت بس بدي اقول انه انت طلعت معي بمقابله وقلت لي ابعد ما يكون نعيم قاسم عن الدين وبعده لهلا ترند الريل مش معقول هذا اللي قصدته بالموضوع الديني يعني استغلال الدين بقضايا شو ما كانت تكون تستقطب الجماهير
6: أكيد حزب الله أول شيء أنا كمان مرة تانية بقول لك لا يعرف الله يعني هيدي كمان أكثر من الشيخ نعيم قاسم اللي قلتها المرة الماضية حزب الله لا يعرف الله بمعنى أنه لا يعني ما هو الله أصلاً غير الرأفة بالعباد والرأفة بالناس والرأفة بالعالم والتفكير بهم اللي عمله هو هيدا اللي عمله الحزب كرمة لعيون الخامنئي هو يعتبر يعني يعتبر تمجيد لله بمعنى أنه ثلاثة أرباع الطائفة الشيعية أخذ عنا هذا القرار وشردها ودمر بيوتها واليوم 68 ضيعة محتلة إذا مش أكثر من وراء قرار لقيط وساذج وسخيف أخذ في إيران هل هذا الحزب يعرف الله؟ لا أعتقد أنه بعيد كل البعد عن الله وبدي أقول لك شغلة أكثر من هيك كمان عند تأسيس هذا الحزب الكثير من العلماء لا سيما الإمام محمد مهدي شمس الدين عارض فكرة تسمية حزب بحزب الله بأي معنى؟ انه هذا الحزب يصبح حزب يعني الحزب الاعلى لانه عم ياخذ اوامره من الله بهذا المعنى انه ما فيكم انتم تقولوا عن هذا الحزب انه حزب الله وهن اتكلوا على هذا الموضوع ان مكتوب في القران الكريم الا ان حزب الله هم المفلحون او هم الغالبون وبالتالي حتى في نسج العقيد التي يعني نشروها داخل الاوساط مبنيه على آيات قرآنية استنسبوها إلهم يعني عشوائي رح يقولوا أنه في القرآن الكريم تكلم عن حزب الله اللي هو نحن يعني هيدي لعب على أوتار المذهب والطائفة
5: موضوع ولاية الفقيه موضوع
6: حدث ولا حرج هوني
5: قدسية خامنئي وتشبيه خامنئي بالبابا يعني كل هذه المواضيع هذا موضوع ما فينا نقطع عنه هيك هناك ظاهرة كبيرة لي يعني عم يستغلوا الدين عم يستغلوا رموز الدينية بحروب
6: خلينا نحكي عن موضوع تشبيهه بالبابا هي ما وقفت عن تشبيهه بالبابا هي فكرة ولاية الفقيه أبعد من ذلك يعني هو ولاية الفقيه أهم من البابا ولي الفقيه بيحكي مع حدا غائب بيحكي مع الإمام الثاني عشر تخيلي أنه هيدي الفكرة التي نسجها الفرس وهي طبعاً يعني من يدقق بيعرف جاي من وين جاي من فكر التطرف الزردشتي اللي هو كانت الديانة السائدة في بلاد فارس أنه هناك من يأتي إلى الأرض ونتكلم معه بطريقة غير مباشرة ولي الفقيه قائمة على فكرة أنه هذا الرجل هو نائب الإمام يعني أنا ما عم بفهم نحن بالقرن 21 على عام 2026 بفهم بعام 1200 وشي كان في حسن الصباح دولة فاطمية كان هو على رأسها وكان يقول لهم أنا صاحب مفتاح الجنة أو صاحب مفتاح الجنة بحكيها بمصر لأنه في مسلسل مهم اليوم في بال 2026 في واحد بيقول لك أنا صاحب مفتاح الجنة
5: صحيح وفي ناس وراء
6: ناس
5: مؤمنة
6: وفي ناس مؤمنة أنه هو بيحكي مع حدا مغير
5: صحيح ولا يجوز المس فيه
6: هيدا الشيء أول شيء هو خارج عن الإسلام ليس هناك شيء ما دخل في الإسلام هو كل ما ظهر على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحديث والقرآن الكريم كل ما أتى من بعده من بدع وأفكار حتى على دور الأئمة الـ 12 المعصومين ما لم يخرج شيء إلا عن سيرة الرسول. ما فعله الإيرانيون على على على مدى العصور، طبعا كان في العديد من الدول التي اتت واستغلت الفكر الشيعي، الدوله الصفويه، القاجاريه، البويهيه الى اخره. دره التاج تبع الاسلام الشيعي كانت ولايه الفقيه التي استند فيها الخميني على افكار ما ورائيه كثيره، وقال لهم خلاص انا بدي احكم تحت اسم الله مباشره وما حدا بيناقشني. هذا ما اسمه دين، لأنه حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه بيقول وأمركم شورى بينكم، يعني حتى النبي اللي هو معصوم أوكي كان يقول أنا يعني بدي أتشاور أنا وياكم. لا، إجا حدا بال 1969 الخميني قالنا لا، قالنا أنا بفهم أكثر من الرسول. يعني هذا هون المفارقة اللي عم بحكيها أنا، اللي هي لما أقول بعيدة عن الإسلام عم قارن هذه التجربة، تجربة ولاية الفقيه، بتجربة الرسول. إذا الرسول ما كان عم بيقول هيك للناس، أنت جاي تقول عن للناس ما لم يقله خاتم الأنبياء والمرسلين. فهون مطرح أساسي أنه كمان تشبيهه للخامنئي بالبابا. مش مزبوط، الخامنئي منه البابا عند الشيعة. عم بحكي هلأ بطريقة موضوعية جداً. البابا عند الشيعة هو في النجف، هو اللي هو السيد علي السيستاني، وقبله السيد محسن الحكيم أبو القاسم الخوئي. ولا مرة كانت مرجعية قم هي المرجعية العليا للطائفة الشيعية، وبالتالي الكذب على الناس إنه ما تقربوا على الخامنئي هيدا مثل البابا، إنه مثل عم يخوفوا المسيحية، إنه إذا بتقربوا بنقرب هونيك، عرفتي كيف؟ هيك النبي بيتعاملوا بهالطريقة. لا، مش مزبوط الخامنئي يشبه البابا، الخامنئي هو رجل دين وسياسي، بينما البابا هو رجل فقهي روحي. والسيد السيستاني في العراق هو رجل فقهي روحي لا يتدخل في أمور السياسة. وبالتالي التشبيه الشيء بالشيء لا يمكن أن أعطاه نفس الشبه.
5: كتير حبيت بلش أنا وياك لأنه بعرف الباكراوند تبعك وبعرف كيف القصص بتحطها بإطارة. شكرا لك على كل هيدي المعلومات. بدي روح أنا وياك شوي، نحن على نحن بأيار رايحين على عيد التحرير 25 أيار. هذا التحرير يلي تغنينا فيه، يلي رحنا عمليتها، صورنا حلقات بعمليتها، شفنا إذا بدك الخنادق يلي كان عملها حزب الله، كيف دحر العدو الإسرائيلي. السنة ما في عيد تحرير.
6: 25 أيار 2026 سقطت المقاومة وغاب التحرير. لا مقاومة ولا تحرير. المقاومة اليوم جابت الاحتلال، يعني صار فينا نسميه عيد المقاومة والاحتلال.
5: وقتها هي حررت؟
6: بال2000 أعطيت جزء كبير من إنجاز بعتقد نسجه الشهيد رفيق الحريري. ما كتير من الشيعة بيحكوا بهالموضوع، بس أنا بقدر أقول إنه الرئيس رفيق الحريري أعطى لحزب الله شرف التحرير. بس أكيد التحرير كان بناءً على، مش بس بناء على ميدان، كان بناء على دبلوماسيه، وكان بناء على علاقات سياسيه عم ينسجل رفيق الحريري، وكان وكان وكان وكان. نعم. فبالتالي عدم ذكر رفيق الحريري بعيد التحرير او ب 25 أيار 2000 هو ظلم بعتقد لتاريخ رفيق الحريري حقيقه. يعني هلا عم نحكي من 2026، نحن 2026 اليوم لحتى نوصف الامور كما هي، اي عيد بدنا نحتفل فيه؟ عيد استجلاب ايران لاحتلال اسرائيلي ل 68 ضيعه، أكثر من نصف جنوب الليطاني محتل، وبدنا نحتفل بعيد التحرير؟ شو هالعيد الرويبضة هذا؟ شو هالعيد السفيه هذا؟
5: بس بيقول لك بعد المعركة مستمرة، نحن ما أنهينا المعركة بعد.
6: طيب لما تنهي المعركة؟
5: شباب الله بعدهم على الميدان.
6: لما تنتهي المعركة ونحرر 68 ضيعة، ساعتها بنعمل هذا اليوم عيد التحرير. اليوم لإلغاء عيد التحرير ب 25 أيار. يعني حقيقة إذا رئيس الحكومة بده يطلب تعطيل المدارس واعتباره هذا يوم عيد، يعني بيكون شيء يعني سوريالي حقيقة. إذا هالسنة رح نحتفل بعيد التحرير بوقت قرانة محتلة، بوقت المقاومة اللي اسمها مقاومة استجلبت احتلال إسرائيلي للبنان، بوقت اليوم يعني كل ما حدث يسقط فكرة التحرير عن لبنان وعن جنوب لبنان، لأنه ما فعله حزب الله هو أبعد ما يكون عن التحرير، هو عين الاحتلال بنفسه. وبعدين إذا بدنا نتحرر علينا أن نتحرر أيضا من الفكر الإيراني داخل لبنان.
5: كيف؟
6: يعني في
5: هذا الأخطر.
6: نحن عنا احتلالين صحيح. احتلال الأرض برأيي احتلال الفكر أخطر من احتلال الأرض، مثل ما أنت تفضلتي وحكيتي. طالما في عنا احتلال فكري باسم حرس ثوري إيراني داخل لبنان، التحرير صعب.
5: نعم.
6: التحرير صعب وبده وقوف على الأطلال وبده بكاء.
5: التحرير عقائدي أصلاً. لازم يصير قبل.
6: هذا التحرير الفكري يحتاج إلى تحرر من المال. المال هو الذي اليوم ولا يزال يحكم العقيدة داخل الحزب. المال هو الذي يشتري ويبيع. لا عقيدة ولا رز بلبن. ما حدا يقلنا يجي يقلنا هلا العقيدة هي التي تحكم وهي التي تجمع نصف الشيعة حول حزب الله. هذه العقيدة بلا فلوس بتروح العقيدة على غرفة النوم وبتنام. هيدا هيدا هيدا هيدا ابسط ما يقال. ومش انه وقف تمويل ايران لحزب الله سوف يعني ينهي ربط المال بالعقيده، لانه حزب الله لا يزال يمتلك الكثير من منابع المال التي ليس لها علاقه بايران. يعني مؤسسه صار لها 47 سنه عندها تقريبا الكوست السنوي تبعها عم تاخده من ايران ما يقارب مليار دولار. يعني مؤسسه عسكريه سياسيه داخل دوله ميزانيتها عمدها 47 مليار. انشات شركات، انشات في اوفشور زونز، لكن كل هالخلايا اللي هلا عم تنكمش بدول عربيه وغير عربيه، مين بعتها لهونيك؟ سمير جعجع؟ مين بعتها؟ سامي جميل؟ يعني بعت على البحرين وعلى قطر وعلى العراق اللي هو يعد موبوء طبعا بحزب الله
5: وبأمثال
6: الحشد الشعبي.
5: دولة تلاقي بديل، يعني هناك فراغ رح يتركه حزب الله من الناحية الاقتصادية والمالية والمادية والمعنوية. شو البديل عند الدولة؟
6: الدولة البديل عندها
5: شو البديل؟
6: البديل عندها أكيد هيدا الشباب الشيعي اليوم أن تكون له فرص في التعليم والعمل. حزب الله 47 سنة معمر مصنع للشباب الشيعي، قال لهم بعطيكم بارودي و500 دولار وروحوا قاتلوا، هذا شغلكم. يعني خلى الناس سطح على اوكي، بيقولوا لي انه حزب الله علم وعنده دكاتره،
5: بس رح
6: يقاتلوا
5: لاخر واحد شيعي. يعني في احد التصاريح قال رح نقاتل لاخر شيعي.
6: هذا بعتقد كمان تصريح في ايران ايضا لاحد الوزراء او النواب، بعتقد محمود نوبيان بيقول انه سوف نقاتل حتى اخر شيعي. يعني فيهم يضلوا مكفين بالانتحار، بس انا باكد لك انه الشيعة في لبنان اليوم بأغلبتهم الساحقة داخلياً لا يثقون لا بإيران ولا بنعيم قاسم ولا بمحمود قماطي ولا بأي حدا بيحكي عنهم، لأنه عرفوا أنه عبدوهم العجل.
5: عظيم. ضعف المعارضين الشيعة، في ضعف، لا مدعومين مادياً، لا مدعومين أقليمياً، لا مدعومين داخلياً، ما في مصاري، حتى هن بين بعضهم بتحس كل حدا جبهة لحاله. كنت مشارك بلقاء الشيعة الوطنيين؟
6: أنا ما كنت موجود لسبب معين، بس اعتذرت من صديقنا سيد محمد الأمين وأنا دائما إلى جانبه، وبالعكس كانت ودائما بحضر كل اجتماعاتنا يعني بالأشرفية بالمكتب، بس لسبب شخصي يعني خاص، يعني ليس موضوع سياسي.
5: أنا ما سألت عنك إذا كانت
6: لا لا لا، ما في أبدا أي، بالعكس أنا وسيد محمد الأمين وما عندي مشكلة مع ولا واحد من الشيعة المستقلين.
5: ليش ما في هذا الحضور الوازن؟ خلينا نحكي الأساس مثل ما هي.
6: رح خبرك
5: بالحقيقة.
6: بقول لك شيء أول شيء باتريسيا، فكرة الشيعة اليوم المعارضين بحد ذاتها بدون، مثل ما قلتي، بدون مال وبدون حيثية وبدون دعم دولي وبدون دعم إقليمي قادرة تهز عرش حزب الله.
5: يعني ما بكفي.
6: لا لا، بس عم خبرك انا شغلي هلا اكيد ما بتكفي، انا ما عم بحكي انه هيدا بتكفي، انا عم بحكي بحد ذاتها فكره اليوم الشيعة اللبنانيين اللي بيحكوا بموضوع العوده للبنان والعرب.
5: نعم.
6: اللي بيطلعوا بس صوتهم والافكار اللي بيقدموها لحالها بتشكل تهديد.
5: ما بالك
6: اذا كان في دعم دولي. ليه في عدم تجمع لهذه القوة وعدم تضافر لهذه القوة؟ كنت بأحد اللقاءات مع الجالية اللبنانية بأمريكا WLCU وحكيت عن هذا الموضوع، قلت أنه نحن نحتاج أن نترفع عن بعض الأمور الشخصية فيما بيننا. وهذا الشيء ما بستحي أن أقوله، أنه بالعكس أنه شيء طبيعي جدا. معليش باتريسا، بيكون حزب طويل عريض عنده ميزانية وعنده قيادة وعنده هيراركي من فوق لتحت، وبتلاقيهم اختلفوا بين بعض شخصيا، مزبوط أو لا؟ فما بالك بأشخاص كل واحد عنده فكرة، متفقين على شيء انه ضد حزب وحركة مثلا.
5: نعم.
6: بس كل واحد عنده فكرة، اكيد ما رح تقدري يلتقموا اذا ما في شيء مظلة جمعتهم. لذلك الطلب اليوم، المطلب انه يكون في احتواء لمشروع شيعي وطني. ما بدي اقول حزب ثالث.
5: نعم.
6: ما بدي اقول حزب يعني نعمل له ثلاثية شيعية. لا، اليوم في يكون مشروع عابر للطوائف يشكل فيه الشيعة المستقلين نواة ودرة التاج هذا المشروع. هذا المشروع يحتاج أكيد مشان شو؟ مشان الوصول إلى مجلس النيابة. يعني اليوم
5: يصيروا بموقع قرار.
6: في شخصيات كثيرة بالطائفة الشيعية الكريمة المعارضين لحزب الله بدوائر معينه يمكنها ان تصل وان تهدد وجود حزب الله وامل في المجلس النيابي.
5: سمعنا انه هذه مدعوم من القوات اللبنانيه، انه كانوا كانه نوع في نوع من تبني لهادي مراد من القوات اللبنانيه، وكنت رح تترشح ببعبدة. يعني في اسامي هيك بالمفرق، بس ما حدا من الاحزاب السياديه الحاضره كان عندها مرشح شيعي واضح يعني مثل القوات. ما حدا.
6: قصدك غير حزب القوات؟
5: غير حزب القوات.
6: بلا، حتى حزب الكتائب كان عم يشتغل على بعض اسماء شيعيه بمعلوماته.
5: طيب اذا خرقته باثنين وبثلاثه، شو بيقدر يعمل المعارض الشيعي داخل البرلمان؟
6: بيقدر يعمل ما لا يمكن ان تتوقعيه برايي. طبعا يعني اليوم فكره انه حزب الله كان يعني يقول للعالم انه انا المجلس النواب، انا الحاكم بامر النواب الشيعة، انا 27 نائب، ان يخرقوا مش بثلاثه، رح لك ان يخرقوا بواحد. بالعكس، بواحد بتاذي اكثر
5: انت يعني.
6: بغض النظر مين ما كان، ان يخرق بواحد برايي هو اعظم انتصار برايي لكل شيء اسمه تشيع لبناني عربي حقيقي.
5: لأنه خرقت
6: المنظومة. ما بقى حدا في إلا في ميثاقية. مع أنه الميثاقية مش موجودة بالموضوع الطائفي، موجودة بموضوع الإسلام والمسيح. بس تخرق هذه الموازين، تعرقل كل المشاريع القوانين التي يضعها الرئيس بري في الدرج، لأنه ما حدا من 27 نائب بيقدر يقول له بري وينك. وبالتالي اثنين أو ثلاثة بتكون زيت على زيتون، بتكون درة التاج. وبرأيي أكيد وجود كتلة شيعية في المجلس النيابي، واليوم في فرصة أنه بعد في الانتخابات بعد سنتين أنه نرجع أن نأتلف حول بعض، أن نتلائم حول بعض، لحتى نقدر نشكل قوة وازنة نقدر بكل دائرة نكون موجودين.
5: هناك ما يقولون في أزمة طوائف بلبنان، يعني الشيعة في عندك مش عارفين حالهم مرتبطين بإيران ولا مرتبطين بمين، في عندك السنة سورية وتركية، في محاور
6: أو السعودية،
5: وفي عندك المسيحية ضياع مطلق، وفي انتقادات من المجتمع الدولي ومن إدارة ترامب إنه خيي شو بيكون مواقفكم رمادية. يعني ما حدا عم يسترجي يقول نحن بدنا نروح على سلام مع إسرائيل. كل هالتصاريح وكل هالمؤتمرات، وكنت بمؤتمر مع رابط ثلاثة ما ذكرنا حتى إسرائيل، ما في وضوح بالمواقف. وهذا انتقاد مش من عندي، هذا عم يجي من خارج الحدود، من ناس عم بتشارك بصناعة لبنان الجديد. شو واقع الطوائف اليوم؟ يعني ضايعين
6: بالنسبة لموضوع السلام قصدك يعني؟ أو
5: كل شيء.
6: نحن برجع بقول لك، نحن عم نعيش باتريسيا يعني عشية يعني مئوية تأسيس دستور لبنان 1926، عم نعيش بعدنا أزمة في موضوع الانتماء. يعني لا لا لا تزال الطوائف تعتبر أن الانتماء للبنان هو ضعف، والانتماء إلى دول أخرى تحكي أو تتكلم بإيديولوجيتها هو القوة، لا سيما الشيعة بإيران أو السنة بسوريا تركيا أو السعودية أو المسيحيين بدول أوروبا. لأنه برأيي ما اشتغلنا بهيدي المئة سنة على انصهار مفهوم الوطنية وضرب مفهوم الطائفية، ومن هون نحن عشنا بعد 40 سنة من تأسيس الدستور حرب أهلية، ومن بعد اتفاق الطائف اللي حاول أنه يلغي الطائفية السياسية، إنما زعماء الطوائف
5: بالعكس
6: كرسوا
5: واقع جديد،
6: كرسوا وصار ينفهم اتفاق الطائف وكأنه اتفاق طائفي
5: لغي الشراكة على كل حال. يعني
6: وبالتالي أنا بعتقد اليوم أنه لابد من إلغاء هذه الطائفية السياسية، بس بدك تشوفي إذا الطوائف بدها هذا الإلغاء. يعني البعض ينادي بهذا الشعار وهذا العنوان، بيصطدم بطائفة ثانية لا تريد. وبالتالي أنا برأيي ليس هناك عنوان واحد تتفق عليه الطوائف كلها في لبنان. لا يزال هناك شرخ كبير بماذا بأي لبنان تريده هذه الطائفة وأي لبنان تريده تلك الطائفة. كما قال جبران خليل، لكم لبنانكم ولي لبناني. واضح أنه
5: فشل النظام. واضح انه
6: اكيد اكيد اكيد، فلكم لبنانكم ولي لبناني. يعني هيدا بس اكيد مش مطلع طريق غسان سركيس، يعني لبنان جوليا ولبنان اليسا، لانه مش هو اللي بيعطي يعني شهادات بالوطنيه، يعني
5: الوطنيه بتتوزع على
6: الحاله، مش هو اللي بيقول اي لبنان يعني هو الجميل واي لبنان مش الجميل. فبالتالي اليوم اللي عم بيصير بلبنان اكيد هو مذبحه بحق شعبه، وإذا لم نذهب بتضافر جهود مع بعض إلى هذا السلام الأبدي برأيي رح يضل في طائفة تقول أنا ما كنت معكم بهذا المطرح وأنا لا أنتمي إلى لبنان وبدي روح فتش عن دولة تانية وبدي يكون أقلية.
5: من يدعم رئيس الجمهورية اليوم بقرار المفاوضات المباشرة؟ من يدعمه بلقاء نتنياهو؟ من واقف وراه؟ شفنا السيد وليد جملاط على كل حال عم بيقول أنه هو مع اتفاقية هدنة. سمعنا الرئيس نبيه بري هناك تردد كبير وهناك ما بعرف شي بيقول تحت الطاولة، شي بيقول ما تقولوني ما قلته، شي بيتهم رئيس الجمهورية بالكذب أنه كلامه مش دقيق إذا ما قلنا غير شي. من وراء رئيس الجمهورية اليوم بموضوع المفاوضات المباشرة ويمكن توصل لاتفاقية سلام؟
6: أنا سمعت الرئيس سلام على العربية، بالعكس كان عم بيقول إنه أنا أريد أن أحقق اتفاقية سلام. يعني كان يعني وكان واضح أكيد
5: من بعد موضوع السوري وقت كان بسوريا وقال ترتيبات أمنية.
6: نعم، بس اللي بدي أقوله إنه عن الرئيس عون من يقف وراءه مش كتار واقفين وراه. يمكن الرئيس سلام، بعض الأحزاب السيادية القوات الكتائب ايد وحده يعني، بس مش هيك ما عم يقدر يزقف الرئيس عون بظل يعني خيانه الكثير من كان يدعمونه لموقفه. وبعدين لا، احلى شيء حزب الله انه بده اياه للرئيس عون ودفيع له، يعني انه ما بدي اياك وبرجع ببعث حسن فضل الله ليروح يعمل اعاده بلوره مع نواف سلام، وببعث حسين حسن ليعمل اعاده بلوره مع الرئيس عون. يعني انا حزب الله حتى ما بعرف شو بده. هل بده الطلاق يعني مثل الحردان وبده يرجع يتزوج وبده يعني ما عم ينفهم موقف حزب الله حقيقه؟ فقط رمي السهام.
5: موقف رئيس بري انت فاهم؟
6: لا اكيد هيدا بده مطوله. رئيس بري هلا ما عنده موقف، قاعد ساكت. وهذا امر مريب وهذا امر مخيف وهذا امر معيب. معيب انه رئيس بري اليوم ما يكون عم يحكي.
5: بعت على كل حال موفد،
6: شو
5: بعت موفد على السعودية
6: طيب قالنا شو صار؟
5: سيد وليد جملاط راح على سوريا لهيك يجرب يضبط الهوة بين رئيس الشرع وبري. يعني عم نسمع قصص.
6: ما عم تقولي قال نواف الموسى عنه الأخ أحمد الشرع؟
5: ايه.
6: بتعرفي شو أكثر شيء قايل حزب الله بأحمد الشرع؟ أكثر شيء قايل حزب الله بأحمد الشرع؟ انه ما طلع مثل ما كانوا عم بيصوروا للعالم سفاح ومجرم وقاتل وبده يفوت لعنا على
5: القاع
6: وبده يغتصب نساء الشيعة وبده يمنع الناس تروح على السيدة زينب. حزب الله مقهور من احمد الشرع لانه طلع انه والله دبلوماسي، بيلتقي رؤساء عرب، بيلتقي رؤساء دول امريكيه، بيلتقي الرئيس التركي، الرئيس الفرنسي. حزب الله يريد احمد الشرع ان يكون مثله، ان يكون نفس ما فعل هو حزب الله بشعب سوريا، أن يكون أحمد الشرع نفس الشيء يعمل بشعب لبنان لحتى يثبت نظريته. حزب الله ما بتفرق معه إذا بيموت 100,000 شيعي، المهم أنه نظريته تتحقق. هو يريد أن يحقق فكرة أنه أحمد الشرع جاي يقتلكم، مثل ما هو يريد اليوم من نتنياهو أن يأتي إلى الجنوب وأنه يجتاح أكثر وأكثر ليحقق سرديته بالمقاومة. مين ما كان راح ما بتفرق معه كم بيت وبيقول لهم بكره انه ايران بتعمر، ايران انجأت تعمر لحالها. وبالتالي هذا اللي قاهر الناس حزب الله تحديدا باحمد الشرع. لذلك حزب الله يبعث رسائل من باط نبيه بري الى جنبلاط لكي، لانه حزب الله بده يفوت على سوريا اخر شيء، بده يرجع. فبالتالي يعني فكره اعتبار احمد الشرع بعبوع برايي انمسحت من من من قاموس كل اللبنانيين، لدرجة أنه عم بيقول نواف الموسوي اللي هو درة التاج تبع الإعلاميين بحزب الله والنواب، عم بيقول الأخ الرفيق. هلأ بغض النظر إذا عم يحكيها بالمسخرة أو بالجد، بس
5: بالجد
6: يعني هذا يعني أنه الشباب بحزب الله مصلحجية إلى حد ترف، بدهم يرجعوا يفتحوا علاقات مع سوريا.
5: طب الخلايا
6: إجا نواف السلام قال لهم أنا اللي بأسس هذه العلاقة من دولة لدولة، بطل في عنا مشاريع لن تسبى زينب مرتين ونرجع نروح على سوريا ونحارب الطوائف ونحارب الطائفة السنية هونيك ونعمل فتن، خلصت هون.
5: هذا ما قاله لكان نواف سلام بزيارته الأخيرة.
6: أكيد. من دولة لدولة. والخلايا اللي عم تنكمش برأيي هي بطبيعة الحال أي شيء يفسد مع التاريخ وبيعفن بتطلع روائحه في كل مطارح. لذلك عم نشوف شيء بالبحرين، شيء بالعراق، شيء بالكويت، شيء بسوريا، لأنه هذا جسم فاسد أفسد في الأرض وبقي في رواسب من هذه الخلايا، منها كانت متنكرة بأثواب وطنية سواء كانت بالبحرين أو بالكويت أو بقطر، بس آخر شيء في دول لما هاي الدول تعرف قيمة حالة وقيمة أمنها الاستخباراتي بدون ينكمشوا وبدون ينقادوا على الحبس وحاجة يطلعوا لنا بيانات إنه ننكر بيان وزارة الداخلية مثلا الكويتية عن وجود خلايا إرهابية العلاقة بحزب الله
5: في بيانات
6: شو لا عم بيكذبوا إنه هني حاطينهم براسك يعني حاطين حزب الله براسهم ليحكوا عنك يعني لو ما كان في خلايا موجودة
5: عظيم بدي رأي عليك شوي على هيك شيء عم بيصير هلا أول شيء قانون العفو العام بس قبل ما أروح على قانون العفو العام بدي أروح على الجوازات المزورة ويعني بعده اسم اللواء عباس إبراهيم عم بيطفو على السطح وهلا مخروق حسابه على كل حالة على اكس عم نشوف أشكال وألوان وأخبار وموضوع عامر فخوري رجعنا عم نحكي فيه محاميته شو عم بصير شفت
6: لافت إنه عباس إبراهيم اللي كان يعني لواء أمن عام لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يضبط أمن حسابه هذا اللواء أمن عام لبنان هذا اللواء اللي كان متحطت على العديد من المعارضين الشيعة والعديد من الشيعة المستقلين اللي كان يهددهم ببعبدة اليوم فرك الدين قلوا عن ناعم أول شيء اجت بتهكير حسابه وأنه كل ما يظهر على حساب اللواء عباس إبراهيم هو مخترق أمنياً حد النخاع وهذا
5: شفنا مرته عم بيقتلها شفنا علاقة بمحاميته مع اسمها اللي كانت بستلم ملف عامر فخوري
6: وتنحت
5: عن القضية يعني فضايح
6: أكيد وبرأيي بلشت الفضائح بالموضوع الشخصي يعني حتى نوصل لموضوع الباسبورات سوف يكون هناك العديد من الفضائح لأنه هذا الشخص اللي كان حزب الله بده يعمله رئيس مجلس النواب وعم بيسوق له إن هو الشيعي المستقل عباس إبراهيم وبنحطه بمطرح كيوت بجبال الانصهار المارون الشيعي هونيك بنطلعه لعباس إبراهيم نايب وبنجيبه رئيس مجلس سقطت عند سلين عطلة وصورتها عند عباس إبراهيم سقطت كل هذه الأفكار وكل تسويقه لعباس إبراهيم وكل الأموال التي جناها وطالها طيلة حكمه في إدارة الأمن العام وكل الظلم الذي فعله عباس إبراهيم اليوم انقلب عليه انقلب السحر على الساحر لأن الله يمهل ولا يهمل حقيقة
5: رح نشوف هيك
6: أنا برأيي هذا الشخص الذي تتمثل فيه كل معايير الذكورية إن على الصعيد الشخصي بموضوع ضرب زوجته وهذا الشيء موثق بفيديوهات على فكرة قبل بال 2018 وقتها طلع الفيديو وانسحب من كل الإعلام وقتها فيديو ضرب مرته وحرمانا من الحضانه هلا بعدين بيقول انه اعطاها الحضانه طيب اوكي اعطاها الحضانه بس بعد شو والدعوه التي قامتها ايضا زوجته عليها هذا على الصعيد الذكوري على الصعيد الفساد الاداري الباسبورات وما ادراك ما الباسبورات وطلع كثير من الباسبورات الموقعه باسمه هو نفاها وقال انه هذا مش توقيعي والى اخره التوثيق جاي يا لواء او على صعيد المواقف يعني هذه الذكوريه اللي يعني عنده اياها الوقاحه السياسيه انه بعده هو بيترشح بتبين لانه في نوعين من الالويه بلبنان في لواء من معدن نحاس مثل عباس ابراهيم وفي الويه بمعنى معدن ذهب مثل اشرف ريفي هيدي بتبين لك قديش الالويه في لبنان مختلفين واحد بيحكي بقضايا الناس والامم والشعوب وواقف مع الناس واحد قاعد يصاحب النسوان ويروح يبرم عليهم ويخون بلده لأنه هي كانت محامية عامر فخوري
5: صحيح مش قليل يعني قد رح أشوف هيك مشاهد وكأنه في رفع غطاء عن أركان الدولة العميقة
6: واضح
5: إنه ممكن نسميها هيك
6: واضح إنه بنهار واحد لنشوف عن عباس إبراهيم شو عم بيصير وعن رياض سلامي واضح إنه في شيء ستة وستة مكرر يعني ما بعرف إذا هيك مبلشي يعني
5: جايكم دور قال جايكم
6: جي دور السني هلأ ما بدنا نشوف مين يعني لأنه ماروني شيعي بدنا نشوف مين فواضح إنه أنا بعتقد إنه ضربة عباس إبراهيم تعتبر غارة عنيفة جدا إذا بدنا نحكي بالمعنى الحربي غارة عنيفة جدا على حساب عباس إبراهيم وعليه أن يعني يضبط تموضعه هيك بفهم الرسالة أنا مبارح من الخرق اللي صار على حسابه
5: طيب على سيرة السنة الجاية دوره هلأ في موضوع كمان العفو العام في موضوع صحيح. الموقفين الإسلاميين في موضوع المحكمة العسكرية اللي ظلمت كتير السنة والمسيحيين هذه المحكمة العسكرية اللي كتير بسمع برؤساء منهم العميد منير شحاده
6: فحل مع عميد فحل هذا ما شاء الله
5: طيب هذا الظلم يلي بالسنة يلي عم بينقال إنه هودي الناس ناصروا الثورة السورية بوقت معين وتم الانتقام منهم شو رأيك أول شيء بقانون العفو العام؟
6: يعني باختصار إنه العفو العام برأيي في له ما له وعليه ما عليه يعني ما فيني اقول لك انا مع العفو العام بالمطلق، ما فيني اقول لك انا ضد العفو العام.
5: يعني بلش الحزب القومي السوري يقول بنطلع الشرطوني اللي هو قتل رئيس

0: برأيي إرادة دولية تجاه الموضوع.
1: صحيح.
0: واضح الشيء.
1: أو في شيء تمرئة مهمة.
0: ونحن ما فينا نوقف بوجه إرادة الدول.
1: أو في تمرئة مهمة.
0: ممكن. ممكن. بس برأيي أنا يعني في جرائم لا تغتفر. في جرائم لا تغتفر، يعني القتل مثل اللي عم تقولي حبيبي شرتوني، قتل بشير أو قتل الجيش اللبناني أو هذه جرائم برأيي لا يمكن أن يكون عليها عفو عام. هلأ الموقفين الإسلاميين بالنسبة إلي حزب الله شو بيسوي للعالم؟ إنه كل واحد عنده دقن، هيدا إسلامي، هيدا متطرف، هيدا داعشي.
1: نعم.
0: ليش أنتم ما عندكم دقون؟ يعني الدقن السنية هي دقن إرهابية، والدقن الشيعية هي دقن مقاومة، و... لا لا لا لا أفكار أفكار رهيبة جدا، يعني هيك بيسوقوا أي واحد عنده دقن. أو فبالتالي اليوم إنه فكرة الإسلاميين أو هيك بسموهم لحتى يعطوهم طابع تكفيري، هيدا نوع من التسويق اللي عمله السيد حسن نصر الله بفترة من الفترات، وهلأ عم بيجربوا مرة تانية. على فكرة اليوم طلع كمان أحد الشيوخ من حبس رومي. أنا برأيي إنه فلتكن العدالة على الجميع، وإذا ما كان هناك عفو عام.
1: شيخ أحمد أسير، هل أنت مع إطلاق سراح؟
0: ليك حقيقة أنا مني يعني أنا مع إطلاق سراح أي حدا لم يعني لم يثبت عليه جرم. واضح إنه أحمد الأسير حتى يعني من خلال أول دعوة قضائية اللي هي تبع هلال حمود إنه طلع في براءة. لذلك أنا مع محاكمة أكيد عادلة له، يعني إذا كان عليه شيء أكيد أنا ضد، بس إذا كان ما عليه شيء أنا مع. بس انا مع اكيد مع اطلاق سراح فضل شاكر. لا عم بحكي هلا عم ما عم بربط الملفين ببعض لانه ملفين مختلفين شوي. فضل شاكر ليس عليه اي شيء.
1: على سيره الملفات وباخر سؤال خلص وقتنا لليوم، حلقه كثير حلوه، ملفي لبنان وايران فصلوا او بعدنا باطار الخطابات؟
0: ليكي بعتقد مش منفصلين بالمعنى الجوهري، منهم منفصلين. لافت بس بخطاب نعيم قاسم اليوم بيقول انه السلاح مساله داخليه. اوكي لكن بس فرجيك الانفصام. بعد شوي بيقول لن نترك، دعوا لبنان بين قوسين يرتبط بالاتفاق الايراني الباكستاني الامريكي، انه بده الشيء ونقيده، انه بده انه حل السلاح يكون مساله داخليه، يعني يكون لبنان له الكلمه الطوله فيها، بس موضوع التفاوض لا، احنا ما خصنا، احنا بدنا نكون جزء من ايران. وبالتالي هذا النوع من الذهان والانفصام الحقيقي اللي عم نعيشه بخطابات الحزب بتثبت انه هن ما عارفين شو بدهم. وأنا بقول إنه ملف لبنان صعب ينفصل بالمضمون بالشكل مفصول، إنما هو بالمضمون مرتبط بشكل كثير جداً بما سيحصل بين أمريكا وإيران.
1: متفائل؟
0: بس متفائل على المدى الطويل مش على المدى القصير. وبعرف إنه قبل الولادة رح يكون في، يعني قبل القيامة رح يكون في محاولات كثيرة من الصلب.
1: في جولة ثالثة صعبة على لبنان برأيك؟
0: إيه في جولة ثالثة صعبة. عم نحكي حرب؟ أو عم نحكي جولة ثالثة بالمفاوضات؟
1: لا، حرب.
0: أنا بعتقد الحرب أخذي قسط من الراحة، إنما هي بعدها ماشية، وبتأمل إنه ما تتصعد. بس تحليلي إنه إيه في جولة ثالثة.
1: نبيه بري باقي لا يمضي يوقع على اتفاقية السلام كرئيس مجلس النواب.
0: قلت لك بخمسة أدار كنت معك على الطاولة. قلت لك هو من سيوقع.
1: بعدك؟
0: طبعاً بصر. هو من سيوقع اتفاق السلام.
1: وبسبب الهزيمة لنشوف إذا نسيت.
0: لا ما نسيت، بالعكس ما بنسى معك مقابلاتي.
1: أهلا وسهلا. شكرا باتريسيا. دكتور هادي مراد، ناشر موقع الحقيقة، شكرا على كل المعطيات والمعلومات.
0: سهل.
1: نورتني. بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: هاي،
4: كيفك؟
3: صفا.
4: سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، الإشاعة تصير خبر.

0: قبل ما تنشروا الخبر تأكدوا أنه صحيح.
1: Stay safe. تبقى حالكم. وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي ملا شوط. السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو.
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
9: شكرا يا رياض.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لهذا العام، واعتماد العلامات المدرسية وامتحان داخلي كبديل. كما كشفت اعتماد ثلاث دورات لامتحانات البكالوريا مع السماح لكل طالب بالتقدم إلى دورتين متتاليتين.
3: أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحييل ليتر أن أي مقترح لسلام شامل مع لبنان يبقى مشروطاً بتفكيك حزب الله المحظور، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية أو ترسانته المسلحة.
2: أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة تحديث خط سكك الحديد بين طرابلس والعبودية، مؤكداً أن شمال لبنان مقبل على مرحلة ازدهار اقتصادي كبيرة، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط مرفأ طرابلس بالمشاريع الإقليمية وتعزيز حركة نقل البضائع والركاب ودعم فرص الاستثمار والعمل.
4: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول موقفها من انضمام لبنان إلى البروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية خصوصاً بعد رفض بلغاريا تسليم مالك سفينة روسوس إلى القضاء اللبناني لغياب ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
3: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
4: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلين وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتقس اليوم
7: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
6: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
7: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
6: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
7: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
7: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
6: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق فروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ دبروا حالكم ايه اكيد شو عم بمزح سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب
7: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
6: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف خليني لحق حالي وروح عبي بنزين يا شو بدنا نعمل يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين هاي المشكلة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

هاجر غربي واصل على روحي وقلبي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي فارش دربك ورد وفل فارش قلبي على دربي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي.

0: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لهذا العام، واعتماد العلامات المدرسية وامتحان داخلي كبديل. كما كشفت اعتماد ثلاث دورات لامتحانات البكالوريا، مع السماح لكل طالب بالتقدم إلى دورتين متتاليتين.
3: أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحييل ليتر أن أي مقترح لسلام شامل مع لبنان يبقى مشروطاً بتفكيك حزب الله المحظور، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية أو ترسانته المسلحة.
2: أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة تحديث خط سكك الحديد بين طرابلس والعبودية، مؤكداً أن شمال لبنان مقبل على مرحلة ازدهار اقتصادي كبيرة، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط مرفأ طرابلس بالمشاريع الإقليمية وتعزيز حركة نقل البضائع والركاب ودعم فرص الاستثمار والعمل.
4: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول موقفها من انضمام لبنان إلى البروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورية، خصوصاً بعد رفض بلغاريا تسليم مالك سفينة روسوس إلى القضاء اللبناني لغياب ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
3: تجدد السجال السياسي والقانوني حول ملف القرض الحسن وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية بحق المؤسسة باعتبارها تعمل خارج الأطر المصرفية المعتمدة، ويأتي ذلك فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف واضح من الملف في ظل الأزمة المالية والرقابة الدولية على القطاع المالي.
4: أفادت معلومات بأن حزب الله يعتمد في الفترة الأخيرة مراسم تشييع محدودة وغير علنية لعدد من مقاتليه بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبحسب المعلومات تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تداول أعداد القتلى وتفادي أي انعكاسات سلبية على المناصرين والرأي العام.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: فنان يا رياضه

طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

مفيش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت معلومات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون قدرته على إقناع حزب الله المحظور بالالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام إسرائيل الكامل بالهدنة. كما شدد بري على ضرورة وقف عمليات تدمير وجرف المنازل في جنوب لبنان.
1: انطلق في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط متابعة أمريكية للبحث في الملفات الأمنية والسياسية بين الجانبين.
2: أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحييل ليتر أن أي مقترح لسلام شامل مع لبنان يبقى مشروطاً بتفكيك حزب الله المحظور، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية أو ترسانته المسلحة.
1: أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية وامتحان داخلي كبديل.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، في وقت يجلس فيه لبنان على طاولة المفاوضات، هل يحمي حزب الله لبنان أم يجره إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، والبداية من جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يلي دخلت مباشرة بالملفات الأمنية والعسكرية الأكثر حساسية وسط أجواء حذرة. وطبعا عم نحكي عن ملف نزع سلاح حزب الله، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأشار للرئيس عون بأنه أبلغوا بأن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف النار من قبل الجانب الإسرائيلي. وهناك اتصالات مكثفة لمحاولة الاتفاق على صيغة موحدة بين لبنان وأمريكا وإسرائيل عبر بيان مشترك يتم الإعلان خلاله في ختام المفاوضات مساء اليوم، على أن يستعاد لاحقا عن بيان مشترك ببيان يصدر عن الأطراف الثلاثة كل على حدة. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يتم التمديد لوقف إطلاق النار. أمام كل هذا، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة كفر تبنيت. أيضا الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ عمليات نسف المنازل في الخيام، حيث تسمع أصوات انفجارات وتتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة. بالإضافة إلى قصف على النبطية الفوقة وضحايا وجرحى جراء غارات إسرائيلية على كل من بلدة حروف وأيضا بلدات أخرى، إذ نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة حروف ولاحقا غارة ثانية على البلدة في أقل من خمس دقائق، وأفيد عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح أربع آخرين في العدوان. خلال حلقتنا لليوم رح ينضم لألنا النائب السابق إلي ماروني وجولة وقراءة سياسية معه على آخر التطورات، إن كان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، وقراءة في كل ما يحصل داخلياً. أما بالموضوع التربوي حيكون معنا نائب المعلمين نعمة محفوظ، والحديث عن قرارات وزيرة التربية والتعليم العالي، لحتى نحكي عن إلغاء البروفي وهل إلغاء البروفي قرار منصف إلى الجميع، وماذا عن امتحانات البكالوريا والمنهج الذي سوف يجرى على أساسه الامتحانات الرسمية. وأيضا رح ينضم لأن خبير بلغة الجسد جوناثان شوفاني لحتى نحكي عن كيف لغة الجسد بتقدر تكون مصدر أمان إلهام وأمل بالرغم من كل التطورات يلي عم بتصير بالقرب منها.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفروق بين الجنسين في السماء ليست تفصيلاً هامشياً بل عاملاً ربما يساعد مستقبلاً في تحسين تشخيص فقدان السماء ورعايته. واعتمدت الدراسات الطبية السابقة لفترة طويلة على الرجال بوصفهم النموذج الافتراضي للجسم البشري، ثم جرى تعميم النتائج على النساء، لكن هذا النهج بدأ يتغير خلال العقد الماضي. وركزت الدراسة الجديدة التي نشرت خلال فعاليات الاجتماع 190 لجمعية الصوتيات الأمريكية والذي يعقد في مدينة فيلادلفيا الأمريكية على فكرة أساسية أن السمع لا يعمل بمعزل عن بقية الجسم، وأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تترك أثراً في الخلايا والدوائر العصبية المسؤولة عن الصوت والمعالجة. طور باحثون روبوتاً ذاتي القيادة يستطيع تتبع الكائنات البحرية اعتماداً على ما يراه وما يسمعه، ونجح هذا النظام في رصد مؤشرات حيوية دقيقة من طقطقة الروبيان القناص إلى تتبع السمك لمسافة تقارب 300 متر، كاشفاً عن بؤر تنوع حيوي لم تكن معروفة من قبل. وأفادت الدراسة أنه يمكن لهذا الروبو أن يجمع بين الإشارات البصرية والصوتية ليبحث عن مناطق النشاط الحيوي ويقترب منها ويرسم خرائط أكثر دقة لما يحدث داخل النظام البيئي. مع اقتراب الموعد النهائي لهدف عالمي طموح يقضي بحماية 30% من اليابسة والبحار من تداعيات تغير المناخ بحلول عام 2030، حذرت دراسة جديدة من أن معركة إنقاذ الطبيعة لن تحسم بالخرائط وحدها، بل سوف تنعكس مباشرة على حياة ملايين البشر الذين يعيشون داخل المناطق المرشحة للحماية أو بالقرب منها. وتشير الدراسة إلى أن القرارات التي سوف تتخذها الحكومات بشأن مواقع إنشاء مناطق الحفظ وآليات الإدارة قد تضع ما يقارب من نصف سكان العالم في تماس مباشر مع سياسات حماية الطبيعة. حذرت دراسة حديثة من أن إزالة غابات الأمازون تقلص المعدلات الخاصة بهطول الأمطار اللازمة للأنشطة الزراعية في وقت تقترب فيه المنطقة من نقطة تحول خطرة عند مستويات من إزالة الأشجار أقل مما كان يعتقد سابقاً. وذكرت الدراسة التابعة للاتحاد الأمريكي للجيزيوفيزياء أن استمرار التوسع الزراعي مع ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى خلق مفارقة قاسية، إذ أن الأنشطة الزراعية التي تدفع إلى إزالة الغابات تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الأمطار التي تعتمد عليها الزراعة، لا سيما زراعة الغابات. أيضاً بالأخبار البيئية، كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ يدفع نسبة كبيرة من النباتات على الأرض نحو خطر الانقراض خلال العقود المقبلة، ليس فقط بسبب صعوبة الانتقال إلى مناطق جديدة بل لأن الموائل المناسبة تختفي تدريجياً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنظمة البيئية. لذلك طور علماء نماذج ذكية للتنبؤ بخطر انقراض النباتات بسبب تغير المناخ. رغم التطور الكبير في أجهزة المراقبة والأقمار الصناعية، لا يزال العلماء غير قادرين على التنبؤ بدقة بموعد ثوران كثير من البراكين أو حجم الانفجار الذي قد يحدث. وأفادت دراسة تحليلية حديثة بأن السبب يعود إلى أن الأنظمة البركانية تحت سطح الأرض أكثر تعقيداً وفوضوية مما كان يعتقد وأكثر صعوبة في التنبؤ رغم التقدم العلمي الكبير.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما الفو شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
9: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
12: تعرفوا أن الحرف منه بس صوت؟ الحرف هو الذاكرة، هوية، وهو بداية كل حكاية. ومن هون لبنان كان دايماً مطرح للكلمة للحرف وللثقافة. بيقول التاريخ أنه الفينيقيين يلي عاشوا على أرض لبنان قدموا للعالم أول أبجديات المنظمة. من صور لصيدا لجبال انطلقت حروف بسيطة ولكن قدرت تغير طريقة التواصل بين البشر. قبلها الكتابة كانت معقدة وطويلة ولكن الفينيقيين اختصروا الأصوات بحروف وصارت الكلمة أسهل وأقرب للناس. ومن وقتها لبنان صار بلد الكلمة، بلد الشعر والأغنية والكتاب والصحافة. إذا منمشي بالأبجدية منلاقي لبنان موجود بكل حرف. الألف أرزة لبنان العالية يلي بعدها واقفة بالرغم من كل العواصف. الباء بحر بيروت يلي بيشهد عقصص الناس وأحلامهم. التاء تراب الضيعة يلي هي ريحة الأرض بعد كل شتوى وريحة الأجداد. الثاء هي ثقافة بلد صغير بحجمه ولكن كبير بفكره. الجيم جبيل وهي المدينة يلي حملت الحرف لكل العالم. الحاء حب لبنان للحياة رغم التعب. والخاء خبز الصبح والمنقيش والعيلة. لبنان يمكن مر بأوقات صعبة، أزمات، حروب وتحديات كبيرة، ولكن اللبناني دايماً بيعرف يرجع يكتب بداية جديدة. مثل التلميذ يلي بتعلم يكتب أول حرف بغلط بيرجع بحاول ولكن بالآخر أكيد بينجح. واللغة اللبنانية المحكية كمان عندها نكهتها الخاصة. في كلمات ما بتنقال إلا عنا وفي تعابير بتحمل دفى وقرب ما منلاقيهم بمطرح تاني. ولأنه الحرف هو لازم نحافظ على لغتنا ونكتب ونتعلم دايماً لأنه الأمم ما بتعيش بس بالاقتصاد والسياسة، ولكن بتعيش أيضاً بالثقافة والذاكرة والكلمة. فإذاً يعد لبنان من أهم البلدان المرتبطة بتاريخ الكتابة والأبجدية بالعالم، لأنه الحضارة الفينيقية يلي نشأت على الساحل اللبناني القديم، خصوصاً بمدن مثل جبيل وصور وصيدا، ساهمت بابتكار واحدة من أقدم الأبجديات بالحضارة الإنسانية مثل ما ذكرنا. فقبل ظهور الأبجدية الفينيقية كانت الكتابة بتعتمد على رموز ورسومات معقدة، أما الفينيقيين فطوروا نظام كتابة أبسط مؤلف من نحو 22 حرف، وكل حرف كان بيعبر عن صوت معين، وهالأمر سهل التعلم والتجارة والتواصل بين الشعوب. ومن خلال رحلاتهم التجارية عبر البحر المتوسط نقل الفينيقيين الأبجدية لكل الدول، ومنها طورت الأبجديات اليونانية واللاتينية يلي أصبحت أساس عدد كتير كبير من لغات العالم اليوم. ومن المعلومات المميزة أنه اسم أبجدية بيرجع لترتيب أوائل الحروف القديمة ألف باء جيم دال، وهالحروف كانت تستخدم مش بس للكتابة ولكن أيضاً للأرقام والتوثيق. أما لبنان اليوم فبعده بيحافظ على مكانته الثقافية والعلمية، وبيتميز بتنوع لغاته وثقافاته، حيث بيتحدث اللبنانية العربية بشكل أساسي بالإضافة للفرنسية والإنجليزية بمجالات عديدة. ويعرف اللبناني بحبه للأدب الشعر والموسيقى، وبرز من لبنان كتاب وشعراء كبار تركوا أثر بالعالم العربي والعالم. وانطلاقاً من هون منكون عرفنا كيف قدر لبنان يلعب دور مهم بتاريخ الحروف واللغة، وكيف تحولت الأبجدية من وسيلة كتابة بسيطة لجسر وصل بين الحضارات والشعوب.

صرخة واحدة بس دايماً المواطن اللبناني خلال هالفترة عم بيحكي عنا، وهي تعبنا من الحرب، تعبنا مالياً، اقتصادياً، معنوياً، سياسياً، وبطلنا قادرين نكون عم نكفي. بيقول المواطن دايماً صحيح أنه في تمديد لوقف إطلاق النار، ولكن وين هو مطبق فعلياً؟ الجنوب بعد وصحة معركة بين إسرائيل وبين حزب الله. أيضاً في الخارج المفاوضات والأحاديث بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني بظل عدم الوصول إلى عدم إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، بوقت لبنان هو يلي عم يدفع الثمن على كل الأصعدة. بعيداً من صرخة المواطن يلي دايماً عم بتكون على حق، شو بتعرفوا عن المشروبات وكيف اتطورت عبر التاريخ؟ قبل ما ينضم لنا النايب السابق إلي ماروني وقراءة سياسية. تطور المشروبات عبر التاريخ يعد من الأمور يلي بتفرجي قد الإنسان دايماً كان عم بيحاول يطور أسلوب حياته ويضيف

0: فرح ومتعة على يومياته. بالبداية كانت المشروبات كتير بسيطة ومحدودة، وأغلب الناس كانوا بيعتمدوا على المي كمصدر أساسي للحياة، بالإضافة لبعض العصير الطبيعي يلي كانوا يستخرجوها من الفواكه أو النباتات الموجودة حوليهم. ومع تطور الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية والرومانية، بدأ الإنسان يكتشف طرق جديدة لتحضير المشروب، خصوصاً عبر التخمير. فظهر الإنبيد وبعض المشروبات التقليدية يلي كانت تستخدم بالمناسبات والاحتفالات.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: قرار لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامة تحدث اليوم عن إلغاء البروفي، وأكدت إن بوسطو ما في بروفي ولكن في إجراءات مدرسية بالإضافة إلى امتحانات الترمينال. تفاصيل أكثر مع نقيب المعلمين نعمة محفوظ. أهلا وسهلا فيك.
2: يعطيك العافية لك ولكل المستمعين.
0: أستاذ نعمة، ما حصل بموضوع البروفي كان متوقع سابقا بأنه حنوصل لمرحلة عدم إجراء البروفي، ولكن في شروط معينة أنه 60% تحتسب كعلامات من الفصل الأول والامتحان النهائي بيكون 40%. السؤال بالنسبة للامتحانات، حيكون في امتحان موحد أو كل مدرسة بتعمل امتحاناتها؟
2: لا، مش امتحان موحد، لأنه أوكي. امتحان موحد يعني امتحان وطني، هيدي رجعت استغنت عنه معالية. كل مدرسة لوحدها هي بتحط الأسئلة وهي بتصحح، بس الوزارة هتحدد المنهاج. يعني كل مدارس لبنان بدها تعمل امتحان بهاي الدرس وبهاي الدرس وبهاي الدرس، يعني بدنا نحدد الدروس، مش ما كل مدرسة تعمل امتحان على يعني بدروس على ذوقها. الوزارة بتحدد المواضيع وكل مدرسة هي بتحط الأسئلة من هالمواضيع وبتصحح وبتحط العلامة.
0: طب وضعنا هذه المعايير، حددنا هذا المنهج، قدي بنقدر نقول أنه كل المدارس ما غشت إذا بدك، أو ما ساعدت الطلاب بعلامة من هون علامة من هون؟
2: هلأ يعني أنت بتعرف وضع البلد. هو بالأحوال الطبيعية إذا ما في حرب، بالأحوال الطبيعية في قسم من المدارس الخاصة كيكين تجارية، وهلأ وبوضع الحرب ما بعرف قديش الموضوع قادر، بس أنه الوزارة حتطلب من كل مدرسة تعطيها تاريخ إجراء الامتحان. يعني بحق المدرسة تعمل الامتحان وقت اللي بدها بعد 15 حزيران، بس بدها تخبر الوزارة عن التاريخ. بهالوقت ممكن الوزارة تبعث مفتش
0: لبروفي يعني لبعد 15 حزيران،
2: صحيح، مع من 15 حزيران ل 30 ايلول كل مدرسة تحدد الوقت اللي بدها اياه، بس على شرط تخبر الوزارة. ممكن بهالوقت الوزارة تبعت تفتيش تراقب او شيء. يعني بالنهاية انا رأيي المدرسة اللي ما بدها تشتغل تربية بتكون هي عم تقضي على حالها. وبرجع وبقول لك انه في بعض المدارس بالخاص كيكين تعليم للأسف، يعني هذا هو البلد.
0: بالنسبة للمدارس الرسمية البروفي قديه قدروا ياخدوا حقهم تعليميا؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، الراسب للأسف أو اللي عنده علامة تحت 9.5 تحت 10 بالقطاع الرسمي يعاد؟
2: أول شيء خليني أحدد أنه ليش الوزارة بدها تحدد هي المنهاج؟ لأنه لتاخد بعين الاعتبار كل طلاب لبنان شو أخذوا معلومات.
0: يعني في إنصاف، لنقول أنه الوزيرة ووزارة التربية
2: يعني
0: أنصفت كل الطلاب،
2: طلاب الجنوب بعين الاعتبار، طبعًا. الطلاب النازحين بعين الاعتبار، وعلى أساس تحدد المشترك بين كل طلاب لبنان. بعتقد نحن من هلأ للتنين كليجان أكاديمية حنجتمع لحتى نحدد هذا الموضوع. هلأ بالنهاية حددت الوزيرة 40 و60، يعني ناقص هيك لا بطير بيصفوا.
0: بالنسبة للبكالوريا كان في قرار حيكونوا 3 دورات، وحددت بأنه في الدورة الأولى ما توفى بيعملوا دورة تانية أو التانية أو التالتة.
2: خليني حدد، لأنه في بعض الناس سهمانين دورة أولى ودورة تانية ودورة تالتة. لا، في دورتين مثل بعض بنفس المستوى، والأسئلة حينحطوا مع بعض. يعني إذا أول دورة هي ب 29 حزيران، قبل تجتمع اللجان وبتحط المسابقات لدورتين، بمعنى تاني أنه لحتى يكون نفس المستوى. فأنت بتختار يا بتقدم ب 29 حزيران يا بتقدم ب 27 تموز. مين اللي بيروح على 27 تموز؟ اللي بيحس حاله بعد بده شوية وقت ومأخر وتعلم أونلاين وبده يرجع يعيد المعلومات. فلحتى معالية تعطي مجال لكل طلاب لبنان يكونوا مرتاحين، عطت الخيارين، يا بتختار 29 حزيران يا بتختار 27 تموز. هلأ الطلاب اللي بدهم يسافروا، الطلاب اللي كانوا عم يتعلموا حضوريا بالمناطق الشبه آمنة وشافوا حالهم خلصوا ومستعجلين، بيتسجلوا ب 29 حزيران. الطلاب اللي بعد بدهم شوية وقت بيتسجلوا ب 27 تموز، بس نفس المستوى نفس الدورة. ف فاذا الاولى والثانيه هن دوره وحده، اللي بيسقط فيهم بيقدم على الدوره الثالثه الاستثنائيه.
0: بالرغم من كل ما قيل عن إجراءات الوزيرة، بالفعل النهاية كان القرار قرار منصف للجميع، إن كان تلاميذ البروفي أو حتى تلاميذ الترمينال.
2: يعني مثل ما قلت لك أنا، لأنه كان في حملة شعواء إنه لشو هالشهادة والغوة وعطوه إفادات والبلد في حرب والناس نازحة والناس على الطرقات. يعني إذا الناس نازحة والناس على الطرقات وإسرائيل عم تجتاح لبنان والعدو الإسرائيلي عم يقوص علينا، ما منحاربه بالجهل، ما منلغي الشهادة. إجراء الشهادة هو نوع من الدفاع عن البلد. عم تقول لإسرائيل إنه نحن بدنا نضل عايشين وفينا نضل عايشين، بدنا نروح على المدارس وبدنا نروح على المستشفيات وبدنا نفتح المصانع. إرادة الحياة عنا قوية مهما عملت إسرائيل ومهما حاولت تعمل. إجراء الشهادات هو نوع من المقاومة التربوية التعليمية بوش إسرائيل.
0: من هي إذا ما عنا أي مكونات ومكومات أخرى، عنا التعليم يلي هو للأجيال المقبلة يلي بدها تكفي مسيرة هالبلد.
2: القطاع التربوي والتعليم هو اللي بينتج قوى الإنتاج. مستقبل البلد مرهون بهذا القطاع. هذا القطاع إذا بينهار ما عاد في أيامي للبنان. ألمانيا واليابان بالحرب العالمية الثانية بعد الهزيمة اللي أخذوها راحوا عطوا أهمية استثنائية للقطاع التربوي وللمعلمين بالتحديد. 6-7 سنين ألمانيا واليابان صاروا من دول المتقدمة عالميا. فهذا القطاع هو من القطاعات اللي كتير مهمة بالبلد. وإذا نحن بدنا نطلع لبنان من هالجورة اللي وصل لها، بدنا نعطي القطاع التربية والتعليم ما يستاهلوا من عناية لحتى نحافظ على قوى الإنتاج بالمستقبل.
0: على أمل أن يكون دائما هذا القطاع منارة للبنان ومنارة للأجيال الحالية والمقبلة. أنا بدي أتشكرك على هالمداخلة وعلى هذه القراءة وتبسيط المعلومات ونصوب الأمور بالنسبة لتلاميذ البروفي وتلاميذ الترمينال.
2: شكرا لك لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك نائب المعلمين نعمي محفوظ.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
2: إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا يلي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا عشو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: خبير لغة الجسد جوناثان شوفاني، أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا لك ريكاردو، أهلا وسهلا فيك كمان لكل المستمعين.
1: كيف لغة الجسد بتقدر تكون مصدر للطمأنينة من خلال الحضور الشخصي والكاريزما يلي عنا إياها؟
2: هو بالحقيقة كتار من الناس اليوم عم بيعيشوا من ضغوط، وخاصة الأخبار، من ترقب، من عدم اليقين، مشان هيك صار جسمنا بحالة استنفار دايم. بس في أشخاص يعني بتشعر لما تكون معهم أنه أنت أهدى، يعني بحس أنه بيعطوك شعور بالاتزان، بيعطوك شعور بالراحة. وهذا اللي اليوم راح نناقشه لما نعمل أول شيء مثل سكانينج لحالنا. يعني هلأ كل حدا عم يسمعنا حلو يعمل سكانينج لجسمه، هل كتافنا مرخيين أو مشدودين؟
1: أوكي.
2: هل لساننا مشدود؟ هل حنكنا مشدود؟ هل معدتنا مشدودة ولا مرخية؟ فهون ببلش نقدر نعمل هيدا الاسكان لحتى نقدر نتخلص من هيدي الطاقة السلبية اللي هي بعدها موجودة فينا واللي عم تتغذى على الأخبار السلبية يوم بعد يوم.
1: يعني إذا كانت رقبتنا وإيدينا هديين منهم متشنجين وغيرها، نحن بنكون ساعتها بهذه الحالة مرتاحين، صح؟
2: صح، هيدا شيء كتير أساسي. وبالإضافة لهيك هلأ رح نكتشف 5 أساليب رح تساعدنا أنه نقدر نضل بهيدي الحالة، لأنه كل يوم عن يوم في أشخاص يا أما بيعطونا طاقة سلبية بيأثروا علينا سلبيا، وبالإضافة للمشاكل الاجتماعية والشخصية اللي الإنسان بيكون عم يتعرض لها.
1: شو هن فإذن الخطوات، وأي خطوة أساسية نبلش فيها لحتى نكون دايماً عم نشكل مصدر طمأنينة لألنا ونعكس هذه الطمأنينة لغيرنا؟
2: حلو كتير. الأول نقطة هي التعاطف، التعاطف مع الإنسان، مع ذاته ومع الآخرين. يعني مش التعاطف هو ما بيكون بس بالكلمات، هي بيبين بلغة الجسد. يعني أنا كيف كون عم بقول للشخص التاني أنه أنا معك، أنت قادر أنك تحكي معي بدون ما أحكم عليك، أو أنه ما تخاف أو كل شيء رح يكون تمام. هيدي الجمل لما أنا أقوله للشخص التاني لازم يكون مترافقة مع لغة جسد إيجابية. فكتير مهم أنه كون أنا حاضر معه، يعني مش عم فكر بإشياء تانية، مش عم فكر كيف أرد عليه. كمان بدها تكون نظراتي هادية، صوتي ما بدي يكون مستعجل وما بدي يكون مشنج يعني بجسمي. ليش؟ لأنه الشخص التاني راح يلقط هيدي الإشارات، وهو كمان راح يتوتر إذا أنا متوتر. بس إذا أنا كنت متعاطف هو راح يهدى، لأنه بيكون عم بيحس بهيدا الشعور بالأمان معي. وهذا الشيء كيف بصير؟ كتير مهم كتمرين عملي إنه الواحد ياخد نفس تقريبا لمدة 4 ثواني. أوكي. يهدي، يعني يعمل ثانيتين ستوب، من بعدها لمدة 6 ثواني إنه يعمل هذا الزفير. ومع الزفير حلو إنه يرخي الكتاف، يرخي عضلات الحنك والبطن وكل الطاقة السلبية اللي بتكون موجودة بخلال النهار يلي كانت عند الإنسان. فبهالطريقة بيساعدنا لحتى نبلش إنه نكون يعني عم نعطي هيدي الشعور بالأمان للأشخاص اللي حوالينا.
1: فإذن أول حالة هي الطمأنينة، تاني حالة
2: 100% التعاطف يلي بيودي للطمأنينة. هلأ النقطة الثانية هي الاستكشاف، الاستكشاف يلي كيف إنه نشوف الواقع يلي حوالينا بدون ما نصاب بالذعر. يعني هل أنا عن جد عم بعيش الواقع، أو إنه عم بعيش الخوف، أو عم بعيش التوقعات بما ما ممكن إنه هو يصير؟ إذا أنا عن جد عم عيش الواقع بصير مرتاح أكتر. ليش؟ لأنه كون أنا عارف أنه مش كل شيء عقلي بيقول لي إيه هو صحيح، لأنه العقل بيروح لحتى يعطيني أسوأ التوقعات وأكتر شيء بيخوفني لحتى أني ضلني بهيدي الحالة. بس أنا ما فيني ضلني بهيدي الحالة لمدة يوم ويومين وشهر وشهرين، والقصة طويلة. فمشان هيك كمان نفس الشيء، لما حس حالي انه عم بيروح راسي نحو السلبية كمان بدي ارجع شوف كمان السيناريو الإيجابي، يعني مش بس السيناريو السلبي، شو اللي معقول يصير ويلي يكون إيجابي.
1: هو الإنسان دائما بحالة استكشاف، دائما بحب يستكشف، والاستكشاف مثل ما قلت في يكون أيام بطريقة إيجابية يعكس هذه الإيجابية، وفي يكون بطريقة سلبية
2: 100%. وكتار من الناس اليوم ما بيحسوا أنه هن متوترين، لأنه هالتوتر صار حالة طبيعية عند الناس، واللي بيشوفوا غيرهم متوتر أكتر بحسوا حالهم أنه هن رايقين وما في أي مشكلة. بس الجسم دايما بيضلوا محافظ على هيدي الإشارات السلبية والتنشن لحتى يضل فيها، واللي بعدين بتودي له للأسف لأمراض ولمشاكل مناعية كتيرة.
1: ذكرت موضوع التوتر، كيف أنا من خلال لغة جسدي بقدر لو قد ما كنت معصب أو موتر ما خلي العالم تكشف أنه أنا بهذه الحالة سلبية أو بحالة الغضب يلي عم عيشها؟
2: الحل هو أني أنا أعمل سويتش، أو أني أعمل هيدا، أخذ نفس العميق لحتى أنا أصير بحالة هدوء. ليش؟ لأنه أنا إذا بدي جرب خبي هيدي الحالة، بالنهاية بدها تبين، إذا كان مثلا بصوتي، بانفعالات إيدي، بحركات عيوني الرايحة والجاية، أو بالأطراف إذا كانوا مثلا خاصة الأطراف الإجرين أجلك، لأنه هيدا بيبين عن وين العقل اللاواعي عم بيروح. فإذا كنت أنا متوتر هذا الشيء رح يبين كمان على لغة جسدي، فالأفضل إن أنا من جوا إن يكون هادي وعم شوف الواقع بطريقة إيجابية بدون ما يكون عندي إنكار للواقع. وهيدا اللي بينقلنا كمان للنقطة الثالثة يلي هي الابتكار، لأنه من بعد ما أنا كون عن جد عم شوف الواقع رح أقدر أعرف كيف بدي أتواصل مع غيري وكيف لاقي حلول للمشكلة يلي أنا فيها. فمرات الناس ما بدأ أنه أنا كون يعني عم بعطيها حلول، بكفي أني أنا ريحها مثل ما أنا بريح حالي لحتى هي تطلع بالحلول من تلقاء ذاتها. وهذا يلي بدي أعمله كل إنسان مع نفسه أو مع عائلته كمان، لحتى يقدر يبس روح إيجابية على الرغم من كل شيء عم بيصير.
1: قلنا فإذن الطمأنينة، الاستكشاف، ثالث إجراء فينا نعمله؟
2: نعم، الثالث هي مثل ما قلنا الابتكار. هيدي المساحة يلي بتساعدنا انه نحنا نطلع بأفكار ابتكارية للوضع يلي هو منه منيح يلي نحنا عم نعيشه. وهون اذا الانسان قادر انه يروق رح يطلع معه افكار كتير حلوة هو ما بيكون يقدر يفكر فيها اذا كان بحالة توتر وصراع دايم مع نفسه او مع الاخرين. هلأ النقطة الرابعة هي التوجيه، أو إنه مثل it's like a navigation،
1: حدا يكون عم يعطيك توجيهات معينة أو كيف بتصير العملية أو أنت توجه حالك.
2: صح 100%. هون بدي أسأل حالي إنه أنا بوسط هالضغط هيدا أنا مين بدي أكون؟ يعني كأنه في عدة أجزاء أنا فيه وأنا بدي أعمل selection، لأنه كل إنسان بيقدر يكون مثلا شخص متوتر تحت الضغط، بيقدر يكون عصبي، بيقدر يكون خيفان، بيقدر يكون منكر للواقع، بس أنا مين بدي يكون عن جد؟ فلما لقي هيدا الاتزان النفسي بوسط هيدي الفوضى، لما أعمل هيدا عملية السلكشن، أنا هلأ بدي يكون الشخص الواعي، أنا هلأ بدي يكون الشخص الهادي، بهيدي الطريقة بقدر أنا أكون مصدر للهدوء، للثبات، للتوازن للآخرين. وكتمرين يعني عملي، ممكن أنا أوقف إجري على مستوى كتافي سابتين بالأرض، برخي ركبي، بفتح شوي صدري لبرا، بنزل كتافي، بياخد نفس عميق، وبسأل نفسي أنا شو بدي إنه الناس يشعروا بوجودي، أي مشاعر بدي بسلهم إياها. فهيدي كمان أنا بحط على حالي هالمسؤولية الإيجابية إنه أنا أكون هادي لحتى أشعر الآخرين بالأمان والطمأنينة لما أنا أكون بهيدي الحالة. وهذا الشيء اللي رح يساعد الآخرين إنهم يطلعوا بأفضل فيرسيون لألون هني بالوضع اللي مش منيح اللي عم بيصير.
1: فإذا بين الطمأنينة والاستكشاف والابتكار والتوجيه، هن إجراءات أساسية لحتى أي شخص يكون عم بجرب ينقل الطاقة الإيجابية، الطاقة المليئة بالهدوء بالابتسامة للشخص الآخر.
2: 100% صحيح صحيح. ويمكن نحن أكيد ما أنا قادرين نتحكم بالظروف اللي حوالينا.
1: هون القصة أنه بتشعر وكأنه ما حدا قادر يتحكم بيلي عم بيصير معه، إن كان أكيد. نفسياً فكرياً أو حتى بلغة جسده.
2: صح، ما هو نحن عم نستعمل لغة الجسد لحتى نقدر أنه نغير بالشخص، لأنه تحت الضغط تحت التوتر صعب أنه الواحد يفكر بطريقة صح. فمشان هيك ببلش بلغة جسده، ببلش بالنفس اللي هو قادر ياخده، ومن بعدها عقله بيقدر يرجع ياخد هالهدوء لحتى يقدر يفكر بطريقة صحيحة وبطريقة إيجابية. لأنه لغة الجسد هي مش بس حركات نحن نتعلمها، هي انعكاس
1: حياة وتفكير
2: مظبوط، ومن خلالها نقدر نغير نفسيتنا، بنقدر نغير طريقة تفكيرنا لحتى تكون إيجابية، وطريقة حضورنا أكيد مع الآخرين.
1: جوناثان أهلا وسهلا فيك معنا على هذه القراءة، ولا سيما لغة الجسد يلي هي بتعكس تفاصيلنا بلا ما نحكي.
2: شكرا لك،
1: أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع 5 على 5.
0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بحسب المعلومات الصحفية اتصال حصل بين الرئيس عون والوفد اللبناني خلال الاستراحة الأولى، والمفاوضات على مسارين عسكري وقف نار، انسحاب إطلاق الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. أما المسار السياسي فبيرتكز على بسط سلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله ووقف نهائي للأعمال العدائية أو اتفاق إنهاء الحرب أو اتفاق مع ترتيبات على الحدود. كما أنه لبنان عم يبحث عن ترتيبات عملية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التعرض للمنشآت المدنية والمدنيين. وبالرغم مما يحصل في الخارج، غارة تستهدف بلدة عرب الجل قضاء صيدا بعد أن حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي بمغادرة هذه القرية وكرة أخرى. أيضاً غارتان جويتان على بلدة عرب صليم قضاء النبطية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، انطلاق صواريخ اعتراضية في سماء نهاريا، كما سمع أيضاً ضوي من الإنذارات بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة إثر تسلل مسيرة. وذكرت الأمم المتحدة بأن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل توفر فرصة حاسمة لوقف الحرب. وزارة الصحة 2951 شهيداً و 8988 جريحاً هي الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 15 أيار.

وبالأخبار السياسية السابة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الذي أطلعه على انطلاق أعمال لجان المجلس. ومن جهته أطلع سلام عربيد على نتائج الزيارة إلى سوريا ولاسيما في مجال تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

وبحسب الوكالة الوطنية، غار استهدف في بيت يحون في قضاء بنت جبيل وسلسلة استهدافات لحزب الله في مواقع إسرائيلية، إذ أعلن الحزب في سلسلة بيانات أن حزب الله استهدف عند الساعة 4 طائرة مروحية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو وأجبرتها على الانسحاب، كما استهدفت دبابة ميركافا على طريق البياضة النقورة بمحلقة انفضاضية وحققت إصابة مؤكدة.

غادر الرئيس الأمريكي ترامب الصين من دون تحقيق أي إنجازات كبيرة في مجال التجارة أو الحصول على مساعدة ملموسة من بكين لإنهاء حربه مع إيران، على الرغم من قضائه يومين غلبت عليهما الإشادة بالرئيس الصيني. وكانت زيارة ترامب إلى الصين المنافس الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ زيارته السابقة في عام 2017. وجاءت القمة حافلة بمظاهر الفخامة من جنود يسيرون بخطوات عسكرية إلى التجول في حديقة سرية وغيرها، ولكن لا مساعدة ملموسة بشأن إيران. وبالعودة إلى آخر التطورات بالجنوب اللبناني، إصابات باستهداف مركز الإسعاف بالهيئة الصحية الإسلامية بحروف جراء غارة إسرائيلية، وأيضاً بآخر التطورات الميدانية غارة ثانية على عرب الجل قضاء صيدا بعد الغارة الأولى، وغارة على حروف أدت هذه الغارة إذن كما ذكرنا إلى استهداف الهيئة الإسلامية، وغارة أخرى على عرب صليم. إذن الجنوب اللبناني جنوب ملتهب اليوم على وقع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن.

وبالنسبة إلى الحرب الأوكرانية الروسية، دافع الرئيس الأوكراني عن حق أوكرانيا في شن ضربات انتقامية ضد قطاعي النفط والدفاع الروسي عقب الهجوم الروسي الواسع على كييف. وكتب زيلينسكي عبر أكس: لدينا كامل الحق في الرد على صناعة النفط والإنتاج العسكري الروسيين وكل ما يتحمل مسؤولية مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب ضد أوكرانيا والأوكرانيين. وكان الرئيس الأوكراني ندد بالإرهاب الوحشي الروسي بعد مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، في ضربات شنتها روسيا على كييف ليلة الأربعاء الخميس.

0: إذن أهم خبر اليوم بالداخل اللبناني، خبر له علاقة أكيد سياسياً بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، هذه المفاوضات التي يعول عليها إن كان لتمديد وقف إطلاق النار أو حتى للوصول إلى تفاهمات أخرى مع إسرائيل لها علاقة بالتوصل إلى سلام أو التوصل إلى إبعاد شبح أي حرب مقبلة، لاسيما مع عدم التزام إسرائيل أو حتى الحزب بموضوع وقف إطلاق النار. أما الملف الثاني فكان قرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إن كان إلغاء شهادة البروفي المتوسطة وأيضاً الإعلان عن توقيت والمنهج الخاص بطلاب الترمينال أو البكالوريا يلي هن أمام هذا الاستحقاق الذي شددت عليه الوزيرة بأنه استحقاق مهم يبنى عليه يؤسس المرحلة المقبلة لاسيما عند دخول الطلاب إلى الجامعات إن كان داخل لبنان أو خارج هذا البلد. إذن منختم معكم حلقتنا لهالأسبوع من 5 على 5، كان معكم ريكاردو شلهوب دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، على أمل أنه يرجع يتجدد الموعد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكة انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط التاني
3: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

Dag.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي
2: يا ريت خنتني كان اول من اللي عملته كل مره نفس الشيء.
1: انت ما بتعترفي بغلط.
2: انا ما بعرف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو
3: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف.
2: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قليلك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة
4: نحن هلأ من قلب البول لايف بتفرجيكن ريفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلأ بالبول I'm relaxing I'm having some me time
5: هاي
4: هاي
5: كيفك؟
4: صفا
5: سمعت آخر خبرية؟
4: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
4: شو؟
5: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
4: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
4: Stay safe تبقى حالكم وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام جبل

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس جبل لبنان معك وين ما كنت جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلك بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعت حملايا لضيعت تنمية.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون

0: ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدي؟ عس الشغل مقتل بعضه.
1: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
0: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

إلي أحلى زهرة وتراشي نحيي.

أنا وسعر كل شغلي غلي وخسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

لا تهدي دمعة عيني لا تنامي يا جفون قالي أهلي ما يرضوا ولو